0: من النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام إذا وجد من يتكلم في أمر لا يعنيه أو بطريقة لا تعجبه في الكلام يصمت ويعرض، لأن الله تعالى أدبه فأحسن تأديبه. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصمت حكمة وقليل فاعله. وكان صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على هذا السلوك فيقول: إذا رأيتم الرجل المؤمن قد أعطي زهدا في هدى وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقن الحكمة. مستمعي الكرام، الكلمة هي أهم دعائم بنيان الأسرة والمجتمع، فبحفظها ووضعها في مكانها السليم يتحقق للمجتمع دعائم السلامة والأمان وعلو البنيان. فالكلمة مسؤولية عظيمة، سواء كانت منطوقة أو مكتوبة، وسواء كانت مباشرة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يترتب على التلفظ بها تبعات خطيرة. فالكلمة قد تحيي كيان إنسان وتبني صرح مجتمع أو على النقيض من ذلك. ولذلك عني الإسلام عناية كبيرة بالكلمة، ووضع لها رقابة صارمة لتكون بناءة لا هدامة، منضبطة لا سائبة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فلنتق الله تعالى في كلامنا ومخاطباتنا، لا سيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعلينا أن نتخير الكلمة الطيبة في لفظها وفي معناها وفي مرادها، لتكون رسولنا إلى الآخرين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من القول والعمل، واجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين.
1: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM.

0: عدينا شو عدينا على بر الهوى راسينا
1: ساعة طرب على الفجيرة أف أم يوميا عند منتصف الليل.

0: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: وراء كل أغنية حكاية،
2: نحكي لك أجمل حكاية،
1: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
2: كلمة
1: تحكي قصتهم.
3: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
1: وتعزف على أوتار القلب.
2: عيون القلب
1: تذهب بنا إليهم.
4: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير قوي،
1: وتزيدنا حنينا.
2: يا حنينا يا حنينا يا حنينا.
0: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM.

0: قمر لا تلتفت وخلك شايف الفوق وخل شراعك عالي مهما قسى البحر. ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة. بدا برنامج على الوتر.
1: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.

0: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: أقسم بالله العظيم،
2: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تارجت دستروي.
4: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: Fujaira FM.
1: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة اف ام.
2: وراء كل أغنية حكاية،
3: نحكي لك أجمل حكاية،
2: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
3: كلمة
2: تحكي قصتهم.
4: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
2: وتعزف على أوتار القلب.
3: عيون القلب
2: تذهب بنا إليهم.
5: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير قوي،
2: وتزيدنا حنينا.
3: يا حنينا يا حنينا يا حنينا.
1: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة اف ام.
6: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدا برنامج على الوتر.
1: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة اف ام.
0: فجيرة اف ام.
1: اعظم ما تملكه الامارات هو شعبها وطموحهم نحو المستقبل. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، فخورين بالامارات.
7: سمى الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. متى تختبر المعادل؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
2: تابد استروي.
1: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
1: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
3: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
4: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ حمد محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
6: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شيء ينشرى من السوق، شيء تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة بدا برنامج على الوتر.
5: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.
7: دخلت الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءاً، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، فخورين بالإمارات.

0: 92.6. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: أقسم بالله العظيم،
2: حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: ثابت دستروي.
4: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: الفجيرة اف ام.
1: الدرور مفتاح ومقفال، فيها دروس عبر للاجيال، من حسب الحسبه ما يخاف عدال، الدرور حسبه الاوليين قبل وفي الحال.
0: تقويم الدرور، اعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة اف ام، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

سادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتأينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة

وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة، نطوف معكم في أبرز مميزات كل در. معي أنا ناصر اليماحي. متابعين الكرام، نطوف معكم هذه الأيام في در الأربعين من حساب أهل البر، والذي كما ذكرنا سابقا يختلف عن حساب أهل البحر الذي يبدأ في 6 يونيو وينتهي في 15 من نفس الشهر. وفي هذا الدر بداية موسم الرطب في معظم أنواع النخيل، فيما عدا النخيل الأخر التي تأخر فيها الرطب إلى نهاية الصيف. وفي هذا الدر استمرار هبوب الرياح الغربية الجافة وكذلك الرياح الشرقية، والتي غالبا ما يصاحبها ارتفاع في أمواج البحر بين فترة وأخرى. يبدأ المزارعين هذه الأيام بحصاد ثمار الفندال باللغة العربية، والتي تسمى أيضا البطاطا الحلوة، وهي من أجود أنواع الثمار وتتميز بطيب المذاق، وهي تزرع منذ القدم على شكل أعواد وتترك لفترة 3 أشهر حتى يتم حصادها، وهي تزرع مرتين في العام في الصيف وآخر في الشتاء. كما تهب في هذا الفصل بعض نسمات الكوس، وقديما يقول الشاعر: يا الكوس بسك بسك ما أخذ هواك مديب، في الصيف وش اللي دسك يوم الغربي صليب. ومع هذه الأبيات الشعرية نكون قد وصلنا لختام حلقتنا اليوم. تقبلوا تحياتي وفي أمان الله.

تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

0: الفجيرة اف ام والهوى شرقي. صحة وعافية على الفجيرة اف ام.
1: الكرز تعتبر ثمرة الكرز من الثمار اللذيذة والغنية بالعناصر الغذائية، واللي لها شعبية في جميع أنحاء العالم، وتتميز بالطعم الرائع ومجموعة كبيرة من العناصر الغذائية مثل الكالسيوم، المغنيسيوم، والحديد، والسكريات، والفيتامينات. يعد الكرز غني بمضادات الأكسدة، واللي تساعد في منع العديد من الاضطرابات في الجسم مثل مكافحة الشيخوخة وتعزيز المناعة، الوقاية من الصراحة.

0: يساعد الكرز على خفض خطر أمراض القلب. فوائد الكرز لتعزيز المناعة وحمايته من العدوى البكتيرية والفيروسية والفطرية، كما أنه فعال ضد التهاب المفاصل والالتهابات، ويعمل الكرز على تحسين وظيفة الدماغ، فله فعالية عالية جداً في تحسين كفاءة الدماغ وتحسين الذاكرة والحفاظ على نشاطها وحماية الجهاز العصبي من الاضطرابات المرتبطة بالتقدم بالعمر. يفيد الكرز في علاج الاضطرابات العصبية مثل مرض الزهايمر والاكتئاب والإجهاد المزمن، كما أن مضادات الأكسدة في الكرز تحمي الجهاز الهضمي. يخفض الكرز من خطر أمراض القلب ويساعد في الحفاظ على معدل ضربات القلب السليم، وتمنع تصلب الأوعية الدموية وتحد من الكوليسترول وضغط الدم، وهذا يقلل من خطر الإصابة بالأزمات القلبية. يعتبر الكرز فعال في الحماية من الإصابات الموسمية مثل السعال والبرد والحصبة والجدري. دمتم بصحة وعافية.
1: صحة وعافية مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
6: وراء كل أغنية حكاية،
7: نحكي لك أجمل حكاية،
6: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
7: كلمة
6: تحكي

0: بالقلب، تذهب بنا إليهم.
1: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي،
0: وتزيدنا حنينا.
2: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
3: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة اف ام.
4: ستظل دولة الإمارات منارة للخير والسلام والتقدم والأخوة، وسنواصل العمل من أجل خير الإنسانية أينما كانت. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

0: الفجيرة اف ام والهوى شرقي. تيك تايم على الفجيرة اف ام.
1: في تيك تايم لليوم أطلقت شركة ساوند كور التابعة لشركة أنكر السماعة اللاسلكية الجديدة ساوند كور ليبرتي بودز بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وبوصفها أحدث إضافة إلى سلسلة ليبرتي. وقالت الشركة أن السماعات تأتي بتصميم يشبه داخل الأذن يركز على راحة الاستخدام للمدة الطويلة مع وزن خفيف وثبات في أثناء الحركة إلى جانب نظام تحكم في مستويات الضوضاء. أما في خبرنا الثاني، كشف تقرير جديد عن الموعد المتوقع لظهور المساعد أبل الصوتي سيري 2.0 اللي راح يصل إلى تحديث الآي أو إس 26.4 المنتظر خلال فصل الربيع. وبحسب التقارير فإن هذا التحديث راح تحصل عليه سيري على قفزة نوعية في قدراتها، راح تتمكن من الوصول إلى الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والتقويم والتذكيرات، بالإضافة إلى الصور والفيديوهات وسجل التصفح والمكالمات والبريد الصوتي. ويتيح هذا التكامل العميق للمساعد الصوتي الإجابة عن استفسارات معقدة مثل موعد حجز مطعم معين، وبيخبرك أنه مثلا يوم الثلاثاء من دون الحاجة إلى تدخل يدوي من المستخدم. وهذه أخبارنا لليوم.
0: تيك تايم مع عبدالله الهاشمي على الفجيرة أف أم.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي.
1: طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
0: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.
2: يتضمن الروتين اليومي لتنظيف الوجه والعناية به مختلف الأصناف من المستحضرات الطبية والتجميلية، منها ما يمتلك القوام الكريمي ومنها ما يصنف من ضمن الزيوت أو اللوشن وغيرها الكثير، حيث ظهر حديثا عدد من منتجات العناية بالوجه التي تصنف ضمن ما يسمى بالسيروم. قد أثر العديد من الأشخاص تساؤلات حول خصائص كل من السيروم والزيت للوجه والفرق بينهما. يعتبر سيروم الوجه واحد من منتجات العناية بالبشرة التي ينصح باستخدامها بعد تنظيف البشرة بمستحضرات التنظيف الخاصة بها، حيث يمتلك سيروم الوجه قواما خفيفا نوعا ما مقارنة مع كريم الوجه أو المستحضرات الزيتية الخاصة بالوجه، مما يسرع من عملية امتصاص الجلد له ومن ظهور النتائج المطلوبة من استخدامه. كما يحتوي سيروم الوجه على نسبة كبيرة من المواد الفعالة على البشرة لعلاج كثير من مشاكلها مثل الهالات السوداء وعلامات التقدم في العمر. أما المستحضرات الزيتية الخاصة بالوجه تحتوي على نسبة كبيرة من الزيوت التي غالباً ما تكون نباتية المصدر.

0: هناك العديد من فوائد الزيت للوجه، حيث يعمل الزيت على منع ظهور علامات التقدم في السن على البشرة، تسريع التئام الجرح الموجود في البشرة كمضاد بكتيري موضعي لبشرة الوجه، حفظ رطوبة في بشرة الوجه، ويضع زيت الوجه على البشرة بعد تنظيفها وبعد المستحضرات خفيفة الكثافة مثل السيروم. كما يمكن إضافة زيت الوجه إلى السيروم أو مرطب الوجه للحصول على فوائد مضاعفة، ويضع الزيت يومياً عند الصباح والمساء على كامل الوجه أو على المنطقة المراد علاجها.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
6: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شيء ينشرى من السوق، شيء تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدأ برنامج على الوتر.

0: 11 المساء على الفجيرة اف ام.
1: طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
0: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة اف ام. علم الإمارات رمز القوة والفخر، نرفعه فوق المنازل والمؤسسات دليلا على محبتنا ورمزا لولائنا لرئيس دولتنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله. فخورين بالإمارات.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعا اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
6: وراء كل أغنية حكاية،
7: نحكي لك أجمل حكاية،
6: تروي كلمة ولحنا وشجنا، في قصتهم.
8: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
6: وتعزف على أوتار القلب.
7: عيون القلب
6: تذهب بنا إليهم.
9: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير قوي
6: وتزيد

نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة اف ام. مستقبلنا سيظل مشرقا بفضل عون الله وعزيمة شعبنا وإرادتنا الراسخة في تحقيق النجاح. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

0: فجيرة اف ام.
1: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تاكد استروي.
5: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
8: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.
9: كتبت اسمي وتاريخي على أرضي ومريخي، سموي من سما داري لأن اسمي إماراتي.

0: وراء كل أغنية حكاية،
1: نحكي لك أجمل حكاية،
0: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
1: كلمة كلمة
0: تحكي قصتهم.
2: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
0: وتعزف على أوتار القلب. تذهب بنا إليهم.
3: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي،
0: وتزيدنا حنينا.
1: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
4: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM

0: نام الكبرياء وبقى الشوق واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر. لا تلتفت وخلك شايف الفوق وخل شراعك عالي مهما قسى البحر. ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة بدا برنامج على الوتر.
1: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.
2: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
3: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
4: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
5: طبعا اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
1: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة كل سبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة. فجيرة FM. فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله. فخورين بالإمارات.

نحن لا ندعي الكمال، نحن مسؤولين قدام شعبنا وعند الله، وكل يوم نتعلم شيء جديد بمساعدة إخواني ومساعدة الوزراء. اليوم حكومة دولة الإمارات هي المتقدمة على كل الأحوال.

0: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: أقسم بالله العظيم،
2: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تابد استروي.
4: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: وراء كل أغنية حكاية،
1: نحكي لك أجمل حكاية،
0: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
1: كلمة كلمة
0: تحكي قصتهم.
2: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
0: وتعزف على أوتار القلب. تذهب بنا إليهم.
3: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير قوي،
0: وتزيدنا حنينا.
1: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
4: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة اف ام.
5: نام الكبرياء.

0: وبقى الشوق واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر. لا تلتفت وخلك شايف الفوق وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر. ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع التهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة بدا برنامج على الوتر.
1: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة اف ام. أعظم ما تملكه الإمارات هو شعبها وطموحهم نحو المستقبل. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، فخورين بالإمارات.

0: الفجيرة اف ام والهوى شرقي.
1: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تارب دستروي.
5: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
8: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.
9: كل ما طال الوقت كل ما يا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة،

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: حياكم الله مستمعينا ويسعد مساكم بالخير، وأكيد مشواري يجدد معاكم من كشتة وسوالف. أرحب فيكم، أنا إيمان إبراهيم ويرافقني زميلي تامر العمري في مشوارنا المنوع في التراث والوجهات المحلية، وما ننسى شخصيتك، التطوير الذاتي والمهني. مستمعينا أتمنى لكم السلامة والأمان على الطرقات وين ما كنتم متجهين، دايما لا تنسون السرعات القانونية على الطرقات، حزام الأمان، المسافة بينكم وبين المركبات الأخرى، واستخدام الهاتف وإجراء مكالماتكم دائما بالسماعة. الله يحفظكم وتوصلون وجهاتكم سالمين غانمين. حياكم الله ويانا، وبعد شوي أكيد نبدأ مشوارنا في كشتة وسوالف مع أول فقراتنا التراثية من الماضي. خلكم ويانا.

0: من الماضي في برنامج كشتة وسوالف.
1: مساء الخير ويا مرحبا ويا سهلا فيكم مستمعينا، وحياكم الله في لقاء أكيد جديد معاكم يتجدد من خلال من الماضي. ومن الماضي اليوم يستكمل رحلة عميقة ورحلة عظيمة كان يقوم بها أبائنا وأجدادنا في الماضي، رحلة الغوص. وأيضا خلوني بداية قبل ما نبدأ في هذا الموضوع الشيق أستقبل وياكم ورحب وياكم بضيفي القدير والعزيز الباحث والراوي الإماراتي في التاريخ والتراث المحلي سعادة حمد بن حمدان العود. يا مرحبا ويا سهلا فيك، ودائما منورنا في إذاعة الفجيرة.
2: حياكم الله، وأنا أشكركم على هذه المقدمة الطيبة، وأشكركم على استضافتي لكم، وأشكركم في مقدمة هذا البرنامج الطيب وهذه الإذاعة المرموقة. التحية لمستمعينكم ولكل الناس المتابعين لإذاعة هذه الإذاعة الطيبة، فكل الشكر والتقدير لكل القائمين على هذه الإذاعة الطيبة وهذه البرنامج الشيق، وخاصة أني بالذكر مخرجنا ثامر والأخت يعني

0: والمختلفة والبرامج هذه يدل على شيء، يدل على أن هناك في ناس يبذلون الجهد ويفكرون في تقديم أنواع من هذه البرامج. وهذه البرامج طبعا هي التي الطريق اللي تشتهر فيها الإذاعة وتقوم الناس متابعينها في مواضيعها اللي تخدم المجتمع وتنور الناس اللي قد يكون ما مر عليهم هذه الأشياء. فاليوم نحن نستكمل رحلتنا بالنسبة للغوص وبالنسبة لبعض المصطلحات. الله إن شاء الله يوفقنا جميعا وياكم أن نكون عند حسن ظن المستمعين والقائمين على هذه الإذاعة الطيبة، وإن شاء الله إن شاء الله نبذل جهدنا من أجل إخراج الحلقة بوجود المخرج ووجودك على أننا نكون إن شاء الله نقدم لهم حلقة جميلة وإن شاء الله يستفيدون.
1: إن شاء الله، إن شاء الله يعطيك العافية ويا مرحبا بك. ويعني عشنا وياك خلال الرحلات الماضية، خلال الحلقات الماضية في رحلة الغوص، حقيقة تفاصيل عميقة جدا لهذه الرحلة، يعني بكل تفاصيلها من تجهيز السفينة أو الخشب أو حتى تأمينها قبل دخولها البحر وأثناء تواجدها في البحر. وقفنا أيضا عند بعض المصطلحات وأدوات الغوص في الحلقات الماضية. نحن عرفنا طبعا أن رحلة الغوص تستمر لأربعة أشهر في البحر سعادتك، فهذا الوقت الطويل في البحر أربع أشهر ليست بوقت قليل. كيف البحارة والغاصة في هذا الوقت إذا نقصت عليهم بعض مثلا المواد، المياه، أدوات ضرورية يحتاجونها، كيف يتم تأمينها والغذاء طبعا والأكل وغيرها، كيف يتم تأمينها وهم في داخل البحر على السفينة؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا السؤال وجيه وأشكرك عليه، ولو ما كنت رعت بحر لكن قدمت لي سؤال يعني قد يكون أنا بعد المفروض، لكن ما دام السؤال هذا الجميل واللي جاء من موهبة طيبة ومن مخرجين ومن فطبعا هذه قصة التمويل في البحر هذه بعد لها روحها عمل وشاق وطريقة مثالية. الإنسان اليوم يتفكر فيها يقول كيف هذا الوضع، الناس في البحر أربعة أشهر، كيف إذا نقص عليهم شيء وما عندهم، فشو الأشياء الواحد يتساءل فينا يقول شو بيسوون يعني هذيلة كيف بيودون لهم لا. فهناك طال عمرك عندنا نحن زي ما تقولين خارطة الطريق اليوم نسميها.
1: نعم.
0: فكانوا الآباء والأجداد الأول عندهم خارطة الطريق مفروشة في البحر كيف. فطبعا نحن عندما الآن الخشب كلها اللي أبحرت للغوص ومضى عليها 20 يوم 15 يوم، هنا بعد في مخطط جديد عندنا قديم موجود هناك في موضوع عندنا في كل إمارة عندهم تشاشيل. نعم. التشاشيل هذه عبارة عن السفن. نعم. الخشبية أو المحامل.
1: نعم.
0: نفس بس تختلف لأن هذه للنقل والبضائع.
1: نعم.
0: اللي تروح التابع هذه للهيارات اللي المحامل هذه اللي على السنيار اللي موجود على كل هير في
1: وسيلة مواصلات في البحر.
0: فهذه
1: نعم.
0: من هنا بعد يستعدون هنا حركة
1: نعم.
0: تجارية بعد.
1: نعم.
0: وفيها عمل وفي كل حد يأخذ يعني
1: رزقة.
0: يعمل رزقة.
1: نعم. نعم.
0: فهذه اللي بالتشاشيل في كل إمارة يستعدون بعد ما مضى 20 يوم على الغواويس اللي راحوا يعرفون انهم لابد ان فتقوم هذه التشاشيل والتجار اللي موجودين عليها يأمنون فيها كل شيء، الماي والعيش والسكر كل حاجة موجود في هاي التشاشيل.
1: فالتشاشيل هاي تبحر البضائع.
0: فهاي التشاشيل بعد 20 يوم ابحرت راحت وراهم تلحقهم. هناك في طال عمرك هيارات، الهيارات هاي عليها مجموعة من السنيار.
1: نعم.
0: الهير عليه 10 سفن، هذاك عليه 20، هاك عليه 15،
1: هي مواقع الغوص.
0: مواقع الغوص اللي هي الهيارات.
1: نعم.
0: المغاصات.
1: نعم.
0: فهذا التشاشيل اللي ظهرت

من الدولة ظهرت من كل المواني، من ما تقول ظهرت محملة بكل أنواع المحتاجين اللي هم الغواويص. فأبحروا من كل الدولة، من كل الإمارات، من كل الخيران ومن المواني ومن الأشياء اللي كانت. طبعا الأول ما عندنا مواني وما عندنا، لكن عندنا الفرضة وعندنا الخيران بسيطة يعني، وهاي كلها كانت عادية عندهم. فيظهرون كلهم، وصلوا الآن للهيارات، وصلوا مثلا كل واحد اتجه إلى هير من الهيارات، لقى عليه السنيار. هذا السنيار أنا راع دبي تشالتي، لكن السنيار اللي موجود هذيلا ممكن يكونون هالشارجة وهالعمان مثلا. وصلوا، ما في يقول لك لا والله أنا لازم أنا جاي مخصوص حق إمارة معينة. لا، هاي اللي ظاهرين كلهم ما عندهم مشكلة، وين ما بيلاقون أي نوع من أهل الإمارات أهل الغواويص أنا ببيع عليه أو هو محتاج أعطيه. فيبقى تبادل، إنه وصل هو هذا اللي يغوصون على السنيار هذا، هل مثلا هل مقيوين وهل دبي، أنا شو محتاجين أنا مولدتهم، شو يبقى من ماي وعيش وسكر وتمر أي شيء، حطابة، من كل الحاجات اللي يبقى أنا مولته. التشاشيل الثاني جو لقوا بعد هالشارجة وجزء بعد من هالدبي، لأن الهيارات اللي تظهر هاي المغاصات اللي يغوصون عليها مخلوطة، مو بشرط أن يكون نحن كلنا أهل دبي هنا والتشال هاي ما دبي هاي انتنا نحن مخصوص. لا، ما تي مخصوص، هاي تي للجميع اللي بيكون موجود على أي هير أو على أي من الهيارات والسنيار موجود، أنا علي أمولش ويطلع جيبا. فهذا طال عمرك طريقة التمويل هذه لها وضع آخر، يعني أنا بعطيك حاجتك اللي تبغى، تمر، السكر، أي حاجة أنا بعطيك، هواء، ما أي حاجة محتاجة. وفي نفس الوقت يمكن أنت ما عندك مال صاحب السفينة هاي أو صاحب الخشبة هاي أو الغواص أو النوخذة، ما عندي أنا الحين فلوس أعطيك. هو أول شيء إذا أنت عندك قماش تبى تبيعه، هذا راعي التشالة تاجر بياخذ من عندك، ما تصالحت وياه في السعر على القيمة، ما مشكلة رده. أنت ما عندك فلوس، ما عليه، يوم بيطرش يوم بتي

0: الحمد لله في النفوس والعمل والتجارة وما بينهم ما فيها أن يفكر أن يعطيك ويصبر وما تعطيه وما أدري لا لا كأن الله سبحانه وتعالى مسخرنهم كلهم لبعض. فهذا التسخير من الله والثقة من الله ما بينهم على سجيتهم ما في فكر واحد بياخذ مال حد وما بيعطيه ولا ما لا شوفي على كثرة المحامل هاي اللي تظهر للغوص على كثرتها ما تسمع واحد في يوم لا تاجر ولا غيص ولا سيب ولا أي كان له حاجة وما قضاها بدون أي تكلفة وبدون أي منه. فهذا طبعا اليوم هذا مو موجود يعني صحيح. هذا شيء سر من أسرار الله سبحانه وتعالى جعله بين العباد وبين الخلق اللي كانوا يعيشون في ذاك الوقت صحيح. فجعل بينهم الله سبحانه تقدير هاي المحبة وهذا التعاون وهذا الشيء. فهذا شيء طال عمرك كان عندهم فلذا يروحون هب التشاشيل محملين باعوا عطوك فلوس عنده يعطاك ما عطاك خله بيك ترى هو بس ما بي مرة واحدة تشاله الحين تشاله دارت التشاشيل على كل وباعت أغراضها حد اشترى قماش من التاج من صاحب النوخذة حد منهم ما حد منهم عطاه فلوس حد منهم ما عطاه بيرجع مرة ثانية ردت هاي التشاشيل بعد ما فضت اللي عندها ومولت هذه الخشب سؤالكم الجميل اللي سألتوا فيه فأصبحوا عندهم خارطة الطريق زي ما تقولون اليوم إنهم هم عارفين إن بعد شهر بعد 15 يوم بتينا هاي التشاشيل
1: أمنوا نفسهم خلال هاي الفترة
0: وثانيا تعاون بين الخشب السنيار إذا أنا انقصرت من شيء بيانب هذا اخوي ابن عمي من اي من اي من اي اماره انا اذا كنت من عمان يا رمت رعد بي وقلت له انا كذا ابا ناقصني مثلا ما عندي ابا خمس قلات تمر على طول طلع لي خمس قلات تمر من عنده واعطاه اياها لين تتشاله من تتشاله بياخذه وبيرد عليه يعني تعاون مش هذا شيء يعني
1: عملية كاملة
0: يعني
1: من العمل والاجتهاد
0: يعني
1: والتعاون
0: ما يفكر يقول أنا في البحر وبنقطع وما بحصل وخافني هذاك لا هاي طال عمرك بالنسبة لمسيرة الغوص تسلسل من بداية الغوص إلى نهاية الغوص هذه كلها حضارة تاريخ نتكلم عنه مهما تكلمنا ما نوفي حقه في سيرة الغوص والبحر وهذا طال عمرك الإنسان يعني اليوم هاي التشاشيل قاعدة لأن هذا رزق وهذا عمل يبنون عليه هب التشاشيل لأن صناعة التشالة وهاي بعد مثل ما الغواويس لا هاي ما الحمال ما التحميل وما البضائع ما خزانات الماء اللي هو الدرام فناطيس هاي كلها مرتبة فهاي شغلتها متى شغلتها في أيام الغوص مثل ما هالغواويس يشتغلون هي بعد تشتغل وتروح تمول وتي وهكذا
1: صحيح.
0: فهذه يعني عمل مترابط من بداية الغوص إلى نهاية الغوص فالإنسان يفكر يقول كيف هذه الناس مساك على هالطريق وكيف مترابطين وكيف عاملين هذا الجسر اللي هو متواصل من صحيح. البر إلى البحر ومن البحر إلى البر يعني هذا مو بسيط اليوم لما نحن اليوم في هايش الأهوال وفي هايش الشمل وفي هايش الأمواج وفي المهالك تجد ترابط جسر ما بينهم وكيف يحسون بالآخرين اللي في البر كيف بيكون اليوم بيروحون حقها بالبحر فهاي كانت مأساعي من الله سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت من الناس اللي قاعدين في كل إمارة يفكرون في الناس هذين اللي راحوا كيف نمولهم كيف نودي لهم كيف نجيب كيف ناخذ وهكذا فبنيت التجارة بهذا الجسر بين التشاشيل وبين الغواصين أو أصحاب الخشب والسفن اللي راحوا على هاي الهيارات لا تقول أنا على الهير والله ما حد بيني أنا ما حد ما السنيار هذا ما بتينا لا لا لا هاي التشاشيل تظهر يمكن 10-15 تشالة وهاي كلها تنتشر هناك على الهيارات حتى لو توك شاري من عند حد وراحت عنك التشالة جيتك أنا ما أدري جيتك أنا بعد كملت باقيين ما خلصوا عنهم جيت أنا بعد كملت بداله

0: هكذا، فأصبحت مواصلات بدون أن الإنسان، لكن بيئتهم وحياتهم ومجتمعهم فكروا في هذا العمل، فكروا في نقل البضائع لهذه الناس اللي يروحون أربعة أشهر. هاي الأربعة أشهر ما يخاف يقول أنا ما بيني وخاف ينقطع، لا أنا انقطعت، هاي السنيار عدالي سنيار عنده بيعطيني، ما عندي مشكلة. فهذا الموضوع مو موضوع بسيط، موضوع يعني مرتب فكر وعمل وجهد، ولكن ما يحسوا به، ما يحسون انهم هذا، ما تقولين مثل واحد اللي نحن نخدم خدمة إنسانية، يعني هذيلا بفلوسهم لكن يحسون ان انا خدمتهم خدمة إنسانية. فشوفي المجتمع هالناس اللي عاشت مئات السنين على هذا العمل وعلى هذا المصاعب وعلى هذه التعب وعلى هاي الأسفار اللي هم فيها، فتجلت هاي الأمور بحفظ من الله سبحانه وتعالى.
1: نعم نعم.
0: لهاي البشرية
1: صحيح.
0: أنهم عندهم نعم. فكل جيل خذ وقته، هم بعد مرت عليهم أجيال، مرت عليهم حاجات صعبة أصعب من الآخرين، مر علينا أيام الناس تتكلم عن أيام الفقر، الناس صحيح. ما عندها كيف تعيش، كيف تدبر أمورها، رغم أنها واجهوها بكل ارتياح وتعدوها وطافوها وجو في نعمة بعد أفضل مما كانوا أفضل. يعني الناس كانت تتعامل بالجنيهات، أول جني هذا الفضل الذهب، ما في ذاك، هذا الجني هو اللي يشتغل أول عندنا في الأول مرة نحل حقنا عليه الجنيهات، هذا
1: في البيع والشراء،
0: فضة بيع ومشترى يتباع بالجنيهات. فشوفي يتم بعدهم نعمة، اليوم نحن ندور الذهب شوفي كم وصل سعر وكم وكم، هم لا أول مثل السوق يبيعون تبايعون فيه، خذ جني بكم عطاء
1: عمدة نقدية،
0: عمدة نقدية كانت الجنيهات هذه. فلما نتكلم عن الماضي وعن الآباء والأجداد ونعطيكم عنهم عن السوالف هذه وعن قصصهم وعن حياتهم، الإنسان يفكر في في في في عقله وأنه يقول هذا شيء فعلا يعني شيء ينور الناس، عندك الناس انهم كانوا ثرهم ناس انا يسوون كذي ونحن ما ندري،
1: ان
0: يفكرون فيهم كيف يسوون وكيف يعملون وكيف يخلصون هذا الواجب اللي عليهم.
1: نعم يعني علاقه جميله حقيقه في وسط البحر، يعني بين السفن التجاريه والسفن الغوص على القماش او اللولو، فكانت علاقه متكامله فيها مبادئ اخلاق تعاون قيم جميله حقيقه تدرس.
0: جزاك الله خير
1: سعادتك. ايضا

0: من الماضي في برنامج كشتة وسوالف.
1: رجعنا وياكم مستمعينا ونستكمل حديثنا في رحلة الغوص. ويا مرحبا بك من جديد سعادتك حمد بن حمدان العود. يا مرحبا من جديد, حياك.
2: حياكم الله.
1: يا هلا. يعني قبل الفاصل تكلمنا عن موضوع التشاشيل وهي السفن الخاصة بنقل البضائع لداخل البحر لسفن الغوص على اللؤلؤ أو القماش. أيضا لما يرجعون بعد رحلة الغوص وبعد ما يعني أمنتهم التشاشيل وعطتهم كل بضاعتهم من غذاء وماء وغيرها داخل البحر, هناك أيضا مثل ما ذكرت بعض السفن ما يكون عندها يعني مادة لتدفع أو تقدم لهذه التشاشيل لما

0: يرجعون ويعودون من الرحلة، كيف تتم الحسبة ما بينهم وبين بعض؟
1: هذه جزاك الله خير، هذا السؤال بعد مهم جدا لمستمعينكم أنهم يأخذون، وأشكركم على الأسئلة الحقيقة اللي تطرح اليوم، من أجل لأن هذه الأشياء ما تأتي من فراغ ولا تأتي من هناك، طال عمرك عرف بين التشاشيل والتجار وبين النواخذة اللي موجودين على ظهر السفن.
0: نعم.
1: فهذا العرف بينهم، الإنسان اليوم لما يوصفه يقول والله هذا يا أخي شيء يعني ما مستحيل يتم هذا الشيء، فمعجزة أن احنا نقول هالكلام، أنك أنت اليوم أنا بأخذ غرشة ماي وما أقدر اللي أنا أدفع فلوسه أشله، وهذه لك كيف يتعاملون على هاي السنين ومدار هذا الوقت على هذا الثقة وعلى هذا البعد التجاري وعلى التسامح وعلى يعني استكمال المشاريع هاي اللي بينهم، يعني بدون أي مبالغ، بدون فلوس، وبدون
0: بدون ضمان،
1: بدون ضمان وبدون ما يدخل عليهم حد، هذا عرف كان بين أصحاب التشاشيل والسفن، لأن هذيل بعد اللي في التشاشيل طواشين طواويش يشترون القماش.
0: نعم.
1: يعني
0: تجار اللؤلؤ،
1: يعني حتى يقدر في بعضهم هناك يوم يحصل عندك قماش زين، حتى لو ياخذ باكثر من السوق يبي يكسب في السوق هناك بعد، فهنا بعد عملية طال عمرك على اللي في التشاشيل هاي لهم روحهم تجار وطواويش.
0: نعم.
1: فهم يجيبون هذه البضاعة وباعوك اياها، عطيتيهم زين، حصل عندك بعد اغراك انك انت تبيعها الحين هنا بسعر افضل.
0: نعم.
1: ويشوف سعر انه، لان هذا بعد النوخذة مو بسيط، نوخذة هذا بعد متمرس في نوعية القماش ومتى يبيعه ويعرف صفوته ويعرف الزين منه ويعرف الخشرة ويعرف اللي يقدر الآن يكمل له سد حاجته مع هذا التشاشير النوخذة اللي في التشال أو الطواش.
0: نعم.
1: بعد أنا أكرمه لأن هذا بعد يكرمنا ساعات، يصبر علينا، ما يقولنا شيء، ما يأخذ منا شيء. فهناك طال عمرك في على الهيارات وعلى المغاصات هذه الغواويس، ولما يجونهم ها بالتشال هذه ما بينهم بعد زي ما تقولين عرف وصداقة ومعرفة، وكل واحد يعني في كل إمارته أنا عارف هذا راعي التشال وعارف إني جاي هنا مو بجاي بس يعطيني، بس جاي يعطيني ويصبر علي، مو بجاي يقول لي لا لازم تبيعني هذا قماشك أنا ولا لا. فإذا عرض عليه القماش يبيعه وشاف سعر زين

0: لكن اساسا اذا جت الشهر الثاني ما يبيع قماش، يقدر ياخذ من الفلوس اللي عنده هاي ويدفع للتشال اللي اي الثاني، لان التشال اللي جتني هالمره غير التشال اللي بتيني المره الثانيه غير، ما ما مو بالتشال نفسها هي ترجعت لي انا. نعم. لا تشاشيل هاي تتبادل. صحيح. وما تعرف انك انت من اي اماره، مو مشكله عندي انا، انا مو بجاي انا راعي دبي طالع حق هالدبي، ولا انا عمار طالع حق هالعمان، ولا الشارجه طالع، ولا المقيوين، ولا راس الخيمه، ولا ابو ظبي، ولا لا، كل حد طالع بس من اجل انه يبيع بضاعته على اي غواص من الغواويص الموجودين قدامه على الهيارات والسنيار اللي عليها السفن. فهذه قصه، وفي نفس الوقت طال عمرك هذا عرف وترابط منذ القدم ما بينهم إلى أن تروح الرحلة وتستكمل وترجع. الحين أنت تسألين سؤالك الجميل، إن كيف لما رجعوا الآن اللي ما حصل، ما اندفع لشيء، ما عطوا شيء. فهذا العرف لما يرجع ويقفلون الغواويص ويرجعون ويبيعون قماش، هل هذا راعي التشالة طواش اللي أنا ما أخذ من عندي فلوس صابر علي، أنا جبت القماش اليوم عدة طواويش، هل هذا بيعطيني سعر أحسن من غيره؟ بعطيه يا ببيعه عليه وبيخصم. ما اتفقت وياه بعت على طواش ثاني، تاجر ثاني من أهب اللولو، وخدت ابوي أول ما بيت دفعت له رعت الشالة اللي مولني في البحر وعطيته حقه وبامتياز. فهكذا صار بينهم العرف، إن كان هذا يبغى يشتري هو للأولوية، هذا اللي صبر عليه في البحر وما أخذ مني شيء ورد ويا الآن هذا الأولوية، هو طواش بعد مب من هو بس عنده راب، عنده عملين، عنده تشالة وهو طواش. هو تاجر في نفس الوقت يبي، وفي نفس الوقت يستثمر هاي التجارة ويريح النواخذة، والنواخذة ترغب أن تبيع إليه لأن مريحنهم، إيه ما يأخذ عنهم شيء، ما يشتري عنهم، ما يقصبهم على أنك تبيعني هذا مقابل هذا. لا خلاص أنت، أنا مولتك ها عندك شيء بدأ، ما عندك خلاص روح انكسر الخشبة ثاني ومولها الثاني وهكذا. لكن هنا العلاقة والعرف اللي بينهم، فأول ما يجي يقول لا هذا راعي التشالة أو هو اليوم الإنسان اللي ببيعه عليه هذا الطواش، أو الأول هو أبدع إن أعطاني السعر اللي يناسب لي ببيع عليه هو أول، وإذا ما أعطاني السعر لنا يجيني طواش ثاني ممكن أبيع عليه بسعر أحسن، ولكني أول ما بسدد بسدده هو. هذا راعي التشال. فهنا طال عمرك ليش أنا أسدده قبل، ليش أبدي قبل؟ لأن أنا أبغى أجمع المصاريف اللي صرفتها، أنا نوخذ صاحب السفينة أبغى أسدد اللي علي كلها، وفي نفس الوقت أنا أبغى أحسب عشان أخصم وأشوف كم إحنا صرفنا، كم سوينا،
1: وأشوف كم ربحي بعد
0: أنا أربح بعدين. الحين أنا أول بأخذ اللي أنا من يوم بديت الغوص اللي انتهيت
1: مصاريف،
0: أنا أبغى أشوف المصاريف كم صار علي، هالكثر كم أنا بعت. أنا بعت بلك بلكين، يعني اللك الأول يسمونه 100,000.
1: نعم.
0: فيوم يتكلم ما يقول لك 100,000 ولا 200,000 ولا، يقول لك لك لكين، فهذا لك أربعة. نعم. لك. نعم. وهكذا.
1: نعم.
0: فنحن اليوم نعطي مصطلحات يعني الأيام
1: الكلامية.
0: نعم. لما نقول ربي وبيزو وأنتين وشرقي وأنتين ونص بيزو وبيزو يعني مصطلحات الأول.
1: نعم.
0: في التجارة الهندية هاي العملة.
1: نعم.
0: فيوم يقول لك قال هذاك باع بلكين، ولكين استغرب لكين هذا يعني 200,000 اليوم.
1: هي.
0: فالكثير يعني اللي بيبيع بلك ب100,000 هذا اللي حصل، والمية لك أول مية لك هذه.
1: نعم.
0: لا قولي 20 سنة ما بتخلص
1: ما شاء الله.
0: ما عندهم
1: يعني.
0: ما عندهم مصاريف. أه. إن الربية لها قيمة، الربية اليوم كانت الربية والربيتين تأكلك شهر أنت وعيالك، لأن كل شيء رخيصة، بتيب قلة التمرة بربية ربيتين، تبتيب أشياء يعني كلها كانت.
1: نعم.
0: أمورهم في الحياة بسيطة يعني، وسعرها بسيطة.
1: نعم.
0: ما فيها تكلفة. فهذا طال عمرك

0: بالنسبة اللي هم بالتشاشيل وهم طواشين وهم التعاون ما بينهم، ما يقول لا أنا والله ما أعطاني وبيبيع القماش على واحد ثاني، لا ما في هالكلام.
1: نعم.
0: عندهم كله، أنت بس أنت نوخذه، أنت روحك العارف لا يعرف، أنت تعرف أنا بيع عنده هو، بقول له هذا القماش كم سعرك فيه، كم تبى تعطيني؟ قال مثلا بعطيك لك 100,000 مثلا. شاف عند طواش ثاني قال لا بعطيك لك 200 ربي يعني على 100,000.
1: نعم.
0: فخلاص هو راح سدد حق، ما يرجع يقول لي لا والله انت انا عطاني هاك هذا وتعال، لا هذه ما يحسبونها الطواويش وانه واخذه بهالطريقه. انت اعطيت سعرك وما انا
1: ما ناسبني،
0: ما ناسبني.
1: نعم.
0: انا والفضل لله ولك انت الاولي، انا جيتك انت اول.
1: نعم.
0: فعطيتني السعر معقول، انا ما عطيتني انا بشوف واحد، واذا عطوني نفس الاسعار اللي عطني انت لا برد عندك انت. بعطيك القماش ببيع عليك انت، لأن كلهم اللي عطوني أنت أولى.
1: صحيح.
0: أما إذا هم عطوني أزيد أنا ببيع عليهم، وما فيها لا كلام ولا نميمة ولا في. نعم. أبدا
1: ما فيها اختلاف،
0: عرف عرف عرف بينهم. نعم. ما. نعم. عندهم فيه أي شيء. فهكذا تمت عملية الغوص والتنقل ما بين التشاشيل والطواويش وبين النواخذة اللي على ظهر السفن وعلى الهيارات وعلى كل السنيار اللي موجود. ونحن تكلمنا عن السنيار، أن السنيار ليس سنيار اللي هو مجموعة من الخشب على الهيارات، وليست على أنك أنت تكون في مكان واحد وكل الناس هاي السنيار موجود، لا السنيار يمكن 20 مكان، 20 سنيار موجود على الغوص. نعم. على الهيارات هاي.
1: نعم.
0: فهاي الـ لكن حل لما نقول سنيار على هير واحد، لما نقول مجموعة من السنيار معناه على الهيارات كلها، يعني
1: موزعة.
0: عندي 20 مغاص 20 هير عليه 20 سنيار وليس سنيار واحد.
1: نعم.
0: ولكن السنيار يقصد فيه بمجموعة من الخشب من
1: السفن
0: اللي يغوصون.
1: نعم.
0: مجموعة كل 10 كل 15 كل 8 كل على هير من الهيارات.
1: نعم.
0: وهكذا. جميل. نحب نوضح عن رحلة الغوص وتعاونهم.
1: نعم. رحلة جميلة
0: وتبادل
1: والله
0: ما بينهم. نعم. في مهنة الغوص والقفال

0: وسمع في البلاد وكل منهم مبسوط وكل منهم صار القيض واللي منهم يقيض في البلاد واللي منهم أهل برا يعني نعمة ما بعدها نعمة وارتاحت الناس. هذا بالنسبة الربط بين التشاشيل وأصحاب التجارة والطواويش في تمويلهم في البحر لحد ما يرجعون إلى البلاد وتنتهي رحلة الغوص بهذه الطريقة. وفيه وايد لكن احنا الآن طال عمرك في الإذاعة ناخذ الأشياء المهمة والرحلات المهمة والأشياء الثمينة وناخذ لكن وفيه الحمد لله الناس يعني اللي يروحون ما حد الحمد لله بفضل الله ورزقهم ما حد يرد خالي.
1: نعم
0: ما حد هذا فضل من الله. الكل الحمد لله يرجعون مستور الحال. الكلهم مستورين وكلهم يحصلون وكل ولكن هناك تفاوت في الأرزاق.
1: صحيح.
0: واحد يحصل لحسبه
1: الثاني. نعم.
0: تغني والغني الله.
1: نعم.
0: وفي ناس يحصل نص. جيوانات يحصل الدانات الصغار يحصل القماش الجميل ما في عيب يحصل وهكذا وفي شيء خشرة يعني ولكن في توازن. لكن ما حد يرجع من الغوص خسران واللي بيرجع يعني ممكن يكون ما كفى السنة الجاية بيعوض لأنهم هم هكذا الغوص ما يعتمد على الغوص هذا اللي أنا السنة هاي لا ممكن يعتمد على السنة الجاية يعني أنا ما سددت هذا الهاك بسدد السنة الجاية الله بيرزقني أكثر.
1: نعم.
0: وهكذا بدت حياتهم ومهنة الغوص.
1: نعم أيضا يعني بما أننا نتكلم عن الحسابات سعادتك وعملية الحسابات اللي تتم بين الغواصين والطواش وغيرها.
0: نعم.
1: عملية البيع والشراء أكيد هناك يمكن أرقام فيها.
0: نعم.
1: كيف كانت تتم كتابتها تدوينها إذا صار فيها مثلا خطأ أو غيره كيف يتم مراجعتها كيف كانت تتم أيضا عملية تدوين الحسابات ما بين الطواشين والغواصين وغيرها.
0: نعم أولا مشكورين على الحقيقة على هذا السؤال إن كان من المقدم ولا المخرج سؤال مهم جدا يعني اليوم نحن كمية شيء تراقبك كاميرات وقرقعة وساير وياي وكمبيوترات وتقنيات ولم لاحقين تستغربون عن الأول كيف هذه اللي تتم العملية هذه التجار. فهناك طال عمرك الأول في كل الإمارات وفي الدولة التجارة عندنا في يسمون دفتر كتاب دفاتر قديمة لليوم موجودة عندنا.
1: نعم.
0: هذه الدفاتر يعني وكتابة الخط باليد والكلام هذاك اليوم تكتب الهاك يعني ما بتعرف خطاطين وهذا لكن في ناس مهرة الله عطاهم موهبة في الخط وفي الكتابة بعد مثل ما نشوف. فكان كل تاجر إن كان صاحب دكان ولا تاجر طواش ولا تاجر نوخذة كلهم عندهم دفاتر وهذه يسمونه عندهم صندوق أو بشتختة سميها مو بالبشتختة هي مال الموسيقى لا
1: هاي البشتختة أنا الموسيقية
0: وهاي البشتختة فيها كل شيء محط هاي. فهذا التاجر أو هذا النوخذة مدون كل صغيرة وكبيرة كل اللي صرفه على البحرية اللي باقي عليك انك تسدد السنة الجاية التاجر نفس الشيء ما في شيء. ولذن الى اليوم ان نحن موجود عندنا دفاتر الاهالي وورثناها ابن عن جد ان كانت عند الحكام ان كانت عند الشيوخ إن كانت عند التجار إن كانت عند النواخذة أو عند الطواويش ما يموت شيء.
1: نعم.
0: كل شيء موجود عليك. مات صاحب الله يرحمهم عيالهم يقول أبوي أنت عليك ترى من أيام هذا يطالبك الكذر. نعم. الدكان اللي
1: حطوط محفوظة
0: كل شيء أقول لك. نعم. يعني اليوم لما تصور تقول هاي الناس الأولين متعلمين ولا حاجة علم بسيط مال المطاوع ومال هذا ولكنهم ما في شيء بيصير شيء بينه كتب بينك وبينه ورقة وشهود إلى اليوم نحن نطلع وثائق

مرت عليها أكثر من 100 سنة 150 سنة إنها موجودة باسم فلان وفلان وفلان وفلان القاضي الفلاني والفلاني إلى اليوم موجودة عندنا. فهذا شيء ما يعني هذيلا ليش خذوا هذا الشيء؟ هذا خذوه من كتاب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى جعلهم في القرآن إنكم تكاتبوا فشهود وكذا، فهم بنوا على كتاب الله وعلى الدين وعلى أن لا يمكن أن يفوت شيء أو وصية أو أي كان أنك تفوتها وما تأديها وما تقوم بها. فهناك كان حرص من الحاكم والقاضي والنواخذ والتجار حريصين على هذا المبلغ وحريصين على أن وما في أن في إحنا ذكرنا في بداية الغوص كيف التمويل وعشان يبتعد عن الربا وعن الأشياء هاي كلها ذكرت أنا في الحلقة الأولى حتى ما يكون هذا النوخذة أو هذا ما أخذ شيء غلط وحرام وما يركب وما يستوي. فلذا كانوا منظمين مرتبين. أنت تستغرب الآن في الكتابة استغرب أنهم هم يعني لما يسيرون أماكن ما عندهم شيء غير النجوم وهاي الدير ويروحون يقصون قصوا المحيطات هاي كلها بدون علم وبدون ما يكون لديه. فهذا بالنسبة لهم هذا حتما مكتوب في القرآن وخذوه وبدوا في القضاء وفي المحاكم وفي يعني ما في عندنا محاكم الأول وايد وقضايا ما شيء بسيط يعني يحلها الحاكم يحلها الهاكم ويحلون على الدين ما يحلون على بس تفكيري أنا. نعم. إذا عنا في أشياء شرعية ما يمكن تتجاوزها. في القرآن في أشياء ما تقدر أنت تتجاوزها. فكان عندهم الحمد لله عرف وفهم والتسجيل وتثبيت. وإلى اليوم ادخلوا المتاحف، ادخلوا اليوم هاي المتاحف القيمة في دولة الإمارات تجدون الكتابات هذه والوثائق والهالي. سألتوا أنتوا عن جزاكم الله خير سؤالكم عن هذا العمل، العمل كبير وأمانة يعني خاصة الأمانة هاي عندهم ما يمكن أنك تتفرط فيها. صحيح. فكان عندهم شيء يعني الله سبحانه وتعالى جعل لهم مقدرة وموهبة وعقول وتشتغل بدون أنهم بس متمدين على الله وعلى أن يسر الأمر الحاكم والقاضي الموجود البسيط اللي يعني يعملون. ومن ثم تلتهم التجارة ولكنهم هم يقرون ويسمعون ويطبقون. ما في كلام انك انت ما تطبق ولا تاخذ مال هذا ولا مال هذا ولا مال هذا، لا ما في.

0: كل المتاحف في دولة الإمارات بتجدون الكلام اللي أتكلمكم عنه موجود عندهم أنه له تاريخ أو متى بتجدون شيء ما قبل 200 سنة 300 سنة وثائق موجودة مسجلة وهذا دليل على الآن اللي بتكروه من كمبيوتر ويراقبونك وبالهاي مالهم وبالحطون لك هاي الكاميرا ويحطون لك والبصمة والأشياء هذه شوف الأول يقومون فيها دون هذا كله
1: صحيح.
0: فهذه كلها
1: هناك أمانة بالفطرة
0: كلها أخذت من الأول كل المصطنعات أخذت من الأول القديمة
1: صحيح.
0: فهذه أمور طبعا ما جت من هذا جت من حكمة من الله سبحانه وتعالى وانتقلت وتقدم لأن جعلنا من الحديد منافع الله صحيح. سبحانه وتعالى في القرآن في أشياء كلها اللي الله ذكرها كلها فيها منافع صحيح. وهاي المنافع الآن بدأت تتطور وتأخذ مجال صنعنا اليوم وزرنا الفضاء فهذا كله من عند الله ومع أن الله سيخلق لك عقول نيرة وحقول ما شاء الله اليوم الموجودين وشوفوا وين اليوم حكامنا وشوخنا ورغم هذا بعد ما يقدرون حين ظهر هذا بعد التسلسل داخل الكمبيوتر حد يدخل شد على رقمك ويخلص عليك وحق واحد
1: الهكر
0: بعد يدورون لحين الابتكار جديد
1: صحيح.
0: فشوفوا الابتكار هذا هذا هو اللي جاب الابتكار الحديث ووصلنا إليه لأن هذا كل منافع من كتاب الله وجعلنا من كل شيء منافع من الحديد من كل حد فنتمنى إن شاء الله أن قد وضحنا لكم هذه النقطة
1: ما قصرت
0: ونكون إن شاء الله أشبعنا عن بعض النقاط في الكلام
1: نعم عمل
0: نعم.
1: جميل
0: نعم.
1: وعظيم
0: نعم.
1: كان يقوم به أبائنا وأجدادنا من الجد والاجتهاد والكفاح ومثل ما قلت يعني مبادئ وقيم جميلة كانت ما بينهم كم بالفطرة
0: نعم.
1: أمانة كبيرة وحس للمسؤولية
0: فعلا.
1: لكل فرد فيهم أنه يقوم بدوره على أكمل وجه
0: نعم.
1: نعم نحن أيضا راح نعرف سعادتك المستمعين عن بعض المصطلحات اللي يمكن اليوم اندثرت بما يخص السفن ورحلات الغوص بعد هذا الفاصل وراجعين معاكم

0: من الماضي في برنامج كشتة وسوالف.
1: رجعنا وياكم مستمعينا ونستكمل حديثنا مع سعادة حمد بن حمدان العود. يا مرحبا بك ومستمتعين بهذا الحديث سعادتك حقيقة.
2: الله يسلمك. وأنا كذلك الحمد لله أود أن أكون عند حسن الجميع. نعم. وأني أقدم هذا الأشياء، هذا من واجباتنا أن نحن أي شيء لابد أن نصخر للدولة ولكل إذاعة ولكل من يطلب علينا أن نقدم لهم إيضاحات وما نأخذ الأمور بس بالمستمعات وبالهذا، لا، نحاول أن نوضح لأن اللي عشناه نحن وشفناه وحفظناه لابد أن نقوله.
1: نعم. أيضا يعني تحدثنا أن في هناك بعض المصطلحات، وخلينا نتجه للمسميات لأماكن الهيرات وهي المغاص أو أماكن الغوص لاستخراج المحار أو اللولو في هذه الرحلات. شو أهم المسميات عندنا منها؟ من المسميات اللي أيضا مرت علي أبو الفنايل. شو معنى أبو الفنايل؟
2: هاي طبعا لما نتكلم عن الهيرات نحن ما نقول هير، لما نقول بالبزم هير واحد. لما نقول هيرات يعني عندنا 20 هير هم فوق 50، لكن المهمات هذه اللي أنا ذكرتهم في المذكرة، هاي 20 هير الكل اسم وكل واحد له صفات الهير، لأن هنا فيها جودة وفيها وسط وفيها خشر، لأن هكذا. فإحنا اليوم نتكلم ما تبين تعرفين مثلا عن
1: هناك مسميات كثيرة. نعم.
2: منها لما تقولين عن بول فنايل، هذا نعم. بول فنايل لقصة.
1: نعم.
2: فكان عندنا جميع النواخذ كانوا فطينين، عندهم فطنة، والفطنة هذه أبكل حد. فكان واحد من عنده فنيان القهوة فطاح عن البحر على هذا الهير.
1: نعم.

0: صار بالقوة تم حله. هذا نأخذه صار لما جسنا الياية يا على هذا قال طرحوني طرحوا هنا لقوا الفنجان اللي هم تايحينه
1: على السطح ولا في
0: البحر.
1: نعم
0: بس هو يوم يطيح بذاك الوقت ما راحوا يبحثون عنه.
1: نعم
0: هم صار روحوا خلاص قفلوا.
1: هي
0: لما رجعوا السنة الجاية
1: نعم
0: رجعوا على نفس المكان اللي هو هذا والفنايين يو غاصوا لقوا الفنجان اللي هم قاطينه. فأصبح سموه بالفنايين لأن القصة إن هذا الفنيان راح عليه طاحني وسار ويراعي ويوهل وردوا على هذا المكان. ويعني هذه مستحيل معجزة في ذاك الوقت إنك أنت تروح، لأنهم كانوا الناس الأول يمشون على كل هير. لما تجي الهير مثلا هذا هالكثر عمقه مثلا 10 تبع 12 باع 14 باع 15 باع اللي هو هذا، فهذا هم إذا عيا هنا قال هذا بولبزم عرف إن كم عمقه.
1: نعم
0: فهم قايسين كل الهيارات لها عمق.
1: نعم
0: وعشان كذا لما يقول لك أبو الشعرية يعني هاي تكثر في أسماك الشعرية. لما يقول لك أبو الحواجيل هذا تكثر في السمك الحواجيل.
1: زين والريلة
0: والريلة هذه ريلة من أهم المغاصات في دولة الإمارات.
1: نعم
0: هذه ريلة يعني مو بالغزر وايد. فنحن الريلة ما يقولك واحد ريل يعني أنت طلعت إلى البحر واستطعت توقف، لكن إذا أنت تسبح في البحر ما ريلت ريولك تحت ما فهذا هنا ما فيها وايد يعني الغزر اللي فسميت. فريلة هاي تمتاز بالقماء بالمحار الممتاز كويس في الكبر في كل شيء. فلما الناس يغوص ريله يعني يأتي بخير وافر.
1: نعم
0: منها.
1: نعم
0: فمنه اللي بيه قبل ومنه اللي بيغوص قبل ومنه اللي بيشرعها قبل. فهي المغاصات النواخذة حافظينها لهم صار لهم سنين يعرفون من يوم كل سنة بيروح يعرف المغاصات اللي رايح لها ويعرف المغاص الجيد ويعرف اللي فيه القماش ممتاز واللي فيه خشرة مائية واللي فيه يعني هكذا الناس بدأت تأخذ من المغاصات والنواخذة الفطينين والشاطرين يعرفون يعني دقيقين في اختيار هذه الهيارات والمغاصات اللي احنا نتكلمون عنها.
1: نعم.
0: فهاي المغاصات اللي مذكوره ما بالبزم
1: والمشيف
0: هذا الحين بعد مكتوبه عندنا الحمد لله حاطينها الامارات يعني مثل دبي ومثل حاطين في اماكن محلات على اسم الهيارات هاي.
1: نعم.
0: المشيف وما كلها موجوده
1: ابو الحواجين
0: وكل المحطايا. نعم. هاي الاسامي المغاصات ابو الحنين مثلا معترض هاي كلها طال عمرك محطاية اليوم موجودة في تراثنا محطاية. نعم. في الإمارات.
1: ولكن أشهرها سعادتك شو أشهرها من

0: يعني ما كلهم يغوصون على ام الشيف وكلهم لا لا بياخذ رزق منه بياخذ رزق منه. قال السنه لا بالبزم احسن عن ام الشيف.
1: نعم.
0: هي ليش احسن؟ لان السنه هاي بالبزم قد الله سبحانه وتعالى نزول الامطار قد صارت في الارض يعني هاي
1: الظروف البيئيه تاثر فيها.
0: هاي فلذا قال والله عيال الحين صرنا معترض ها قال صرنا فكل هير كل واحد ياب طريقه غير عن السنه اللي فاتت. فالحمد لله يعني الغوص كانت رحله من اجمل ما وما لدينا شيء غير الاوليين غير الناس ما عندهم مجال غير الغوص والسفر هذه اللي فيها المكد واللي بيروحون اما الناس الاخرين هذه اللي قايمين في البلد ويشتغلون على الحرف المحليه وفي البلد وعايشين عليها بعد وهكذا حياه الناس في المجتمع دوله الامارات.
1: نعم. يعطيك العافيه ضيفنا القدير اسعدتنا وامتعتنا بهذا الحديث الممتع حقيقه وكل مره نقول ان مثلا بنوقف عند نقطه معينه او الحديث في مثلا شيء يخص الغوص ولكن ما شاء الله رحله الغوص رحله كبيره جدا تفوق كل الأحاديث كل اللقاءات ولكن راح نستكمل بإذن الله هذه السلسلة من الحلقات الخاصة بالبحر والبيئة البحرية والغوص. سعادتك كل الشكر لك على وجودك معانا وتشريفك لنا في إذاعة الفجيرة FM وهذا الحوار دائما الشيق واللقاءات الشيقة وياك.
0: والله الحمد لله أنا أشكركم على والغوص أنا أعطيتكم بس مقدمات الغوص فيه وايد من الكلام وايد فيه من ولكن نحن نأخذ الآن الأشياء إن شاء الله المهمة والأشياء اللي تخدم واللي الناس تركز عليها وتعرفها. أما في الغوص في أشياء كثيرة نحن ما تحدثنا فيها ولكن أنا دائما أختصر لكم وأخذ الأشياء المهمة والضرورية وأتمنى إن شاء الله القادم إن شاء الله نوضح في بعض عن الأماكن وعن التنقلات وعن كيف تتم وكيف يوم تصير البحر وغيره وأهواله ومشاكله ومصطلحات البحر وغيره في أشياء كثيرة باقية. نعم. إن شاء الله نحاول أن الله يقدرنا نأخذ منها
1: إن شاء الله حتى نستفيد ونستمتع أكثر بهذا الحديث.
0: نشكركم إن شاء الله ونتمنى لهذه الإذاعة الطيبة ولمخرجنا الحقيقة القدير ثامر وليش أنت المقدمة البرنامج يعني الله يوفقكم وما شاء الله يعني خاصة أنت مقدمة بدون ما يكون نمدح قدامك ولكن هاي الحقيقة مقدمة طيبة وما شاء الله عليك وحطيتي أسئلة اليوم يعني أنا استغربت أنك أنت تحطين مثل هاي الأسئلة عن البحر وعن هذا ولكن قد يكون استفدتي من الكتاب.
1: نعم.
0: هذا والمعلومات.
1: نعم. أكيد منكم نستفيد دائما والله
0: ونشكركم مرة ثانية ونشكر الحقيقة القائمين عليها سعادة الأخ ناصر اليماحي والمدير والقائمين عليها والمسؤولين والمخرجين والمبدعين كلكم إن شاء الله تستحقون الثناء والتقدير لهذه الإذاعة ونتمنى إن شاء الله أن مستمعينا قد إن شاء الله استفادوا من هذه الحلقة. نعم. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله.
1: نعم
0: وبركاته.
1: نعم كل الشكر لك سعادة حمد بن حمدان العود ضيفي القدير الباحث والراوي الإماراتي في التاريخ والتراث المحلي.

0: أنتم تستمعون لبرنامج كشتة وسوالف مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM. شخصيتك في كشتة وسوالف على الفجيرة FM.
1: حياكم الله مستمعينا ويا مرحبا ويا سهلا فيكم من جديد في شخصيتك وعالم التطوير الذاتي والمهني. وفي عالمنا تتسارع التحديات وتتغير بيئات العمل بشكل مستمر. ما عاد اليوم النجاح في المؤسسات يعتمد فقط على الأنظمة والتقنيات، ولكن أصبح مستمعينا للإنسان، وهو الإنسان بذات نفسه العنصر الأهم والمحرك الحقيقي للتميز والاستدامة. ومن هنا برز مفهوم جودة الحياة الشاملة كأحد المفاهيم الحديثة واللي تهدف لتحقيق التوازن بين الصحة النفسية والاستقرار الفكري وحتى الرضا الوظيفي. قوة الأفكار للموظف، البرمجة الذهنية، كلها تلعب دور كبير في تشكيل سلوك الموظف، مستوى أدائه وقدرته على مواجهة الضغوط والتحديات بشكل أكبر بثقة ومرونة. اليوم أيضا أصبح الاستثمار في تطوير الإنسان من الداخل، وهذا هو موضوعنا، فكريا نفسيا عاطفيا من أهم العوامل اللي تسهم في بناء ثقافة مؤسسة إيجابية تحقق السعادة الوظيفية والتميز المؤسسي المستدام. في هالموضوع المهم جدا وجودة الحياة والبدء من الداخل حقيقة موضوع جدا مهم، نرحب وياكم بالأستاذة ندى أحمد الجزار، مستشار التميز المؤسسي وكوتش تنفيذي معتمد من الاتحاد الدولي للكوتشنج، وكوتش أيضا تنفيذي معتمد من البي سي سي. يا مرحبا ويا سهلا
2: فيك. يا مرحبا بيكي، اهلا بيكي، انا سعيده جدا انا معاكم النهارده.
1: يا هلا،
2: والموضوع جميل وقريب جدا من قلبي، واكيد ان شاء الله يفيد المستمعين بشكل كبير.
1: امين يا رب ان شاء الله. حياك الله ويانا استاذه ندى، ونبدا وياك بمفهوم جوده الحياه الشامله. كيف ممكن ان يساهم هذا المفهوم في تعزيز سعاده الموظفين، صحتهم النفسيه، انتاجيتهم، وحتى تحقيق التميز المؤسسي المستدام؟
2: شكرا جزيلا على هذا السؤال. طبعا جودة الحياة، الفكرة ان احنا طبعا لازم يكون في توازن، واللي دايما احنا بدأنا نشوف اهمية كبرى جدا لموضوع التوازن في الحياة هو مفهوم عجلة الحياة. عجلة الحياة هي مفهوم في الكوتشنج، يعني معروف جدا في موضوع الكوتشنج لو بيقولوا عليه بالانجليش ويل اوف لايف، وهو ازاي ان احنا نعادل او يكون في بالانس ما بين الحياة، جوانب الحياة المختلفة زي مثلا الصحة النفسية، الصحة الجسدية، العلاقات، الحياة المهنية بتاعتنا، النمو الشخصي، استقرار العاطفي. كل الحاجات دي لما احنا نقدر ان احنا نوازن ما بينها بنقدر ان احنا نكون موظف افضل بكتير في الاداء وفي الانتاجية. ليه؟ لان انا لو انا مثلا انسان بشتغل كتير جدا وعندي الصحة الجسدية مش واخد بالي منها، فطبيعي ان انا مش هكون في احسن حالتي. وطبيعي كمان لو انا مثلا ما عنديش حتة النمو الشخصي، ممكن جدا ابقى بشتغل وبس ما بتعلمش، فده طبعا مش هيبقى عندي جودة حياة ومش هبقى موظف متميز.
1: نعم.
2: بيلعب دور كبير جدا ان احنا يبقى عندنا دايما ريفلكشن، ونفضل كده نقول هو انا مقصر في ايه النهاردة، في ايه اللي انا ممكن اكون مقصرت فيه بقالي فترة، حتى على مستوى الاصدقاء، مستوى الاهل. يمكن في ناس كتير قوي مثلا بتعمل حاجة معينة لكن ناسية الجزء ده، لكن التوازن وفكرة جودة الحياة اللي احنا بنبصرها اللي هو بيقولوا عليها الهوليستيك ويل بينج، ان احنا نبص على كل جوانب حياتنا وايه التأثير اللي موجود في الفترة اللي احنا فيها.
1: نعم، يعني ممكن نختصر نوضح اكثر الفكرة للمستمعين استاذة ندى. يعني جودة الحياة اليوم هي الصحة النفسية، الصحة الجسدية، العلاقات.
2: طبعا.

0: مع البيئة. نعم نعم.
1: والبيئة اللي حوالينا، صح. النمو الشخصي، العلاقة الروحانية مع ربنا طبعا، والاستقرار النفسي بشكل عام مهم جدا ان احنا نكون عندنا يعني طمأنينة واستقرار نفسي، وده الجانب الروحاني اللي احنا بنادي بيه انه يبقى في توازن ما بين الجزء ده، ما بقاش دايما حاجة اخداني عن حاجة تانية.
0: نعم.
1: يعني ليه؟ لان ده بينعكس بشكل كبير جدا ومباشر على سعادة الموظف، الطاقة بتاعته الانتاجية داخل بيئة العمل.
0: نعم.
1: وفي نفس الوقت كمان لما يكون الموظف مرتاح نفسيا هيبقى أكثر تركيزا وأكثر إبداعا.
0: صحيح.
1: احنا طبعا التميز هو عبارة عن إبداع. لما أنا أقول موظف متميز هو إنسان مبدع، إنسان
0: نعم.
1: دايما عنده أفكار جديدة.
0: نعم.
1: كمان فكرة الاحتراق الوظيفي، يعني احنا قد كده بنبقى عندنا ناس كتير بتدخل في الاحتراق الوظيفي لأنها بتبقى مركزة في جزء معين، ومثلا سايبة ان هي يبقى عندها نوع من ان هي تنزل او تتفسح او تعمل حاجة جديدة او تخرج مع ناس جديدة، فكل ده بيبقى عندها احتراق وظيفي، فاحنا مش عايزين نوصل لمرحلة الضغط الشديد والاحتراق الوظيفي.
0: صحيح.
1: عشان كده لازم يكون الانسان واعي، عنده وعي ذاتي، انا فين النهاردة وايه اللي مقصر فيه، الحاجة اللي انا ممكن اشتغل عليها افضل.
0: نعم، إذا وضح المفهوم جدا، جودة الحياة، عشان ما في ناس تسمعنا مثلا مستمعين يقولوا شو يعني المصطلحات اللي تقولها إيمان أستاذة ندى، فهي كل ما يشمل صحتكم الجسدية النفسية، علاقاتكم، هدوءكم النفسي، وتحقيق هذا التوازن اليوم بين نفسك وبين عملك. إنزين، قوة الأفكار، البرمجة الذهنية شو هي بداية، وكيف تأثر على أداء الموظف وأيضا جودة حياة المهنية والشخصية سواء في البيت أو في العمل؟
1: الحقيقة أن أنا دي دراستي مكثفة، كنت في البرمجة اللغوية العصبية، وهي تأثير الأفكار على طريقة الكلام بتاعنا واللغة وعلى جسمنا. تخيلي أنه إنسان طول الوقت فكرته بيقول عن نفسه أن أنا لا أستحق، أنا فاشل، أو أنا عندي غباء، أو أنا مش متعلم كويس. تخيلي هذه الأفكار لما تكون قوتها كبيرة قوي بتأثر إزاي على اللغة بتاعته.
0: صح.
1: أكيد لغته هتبقى متأثرة جدا بالعقل اللاواعي أو العقل الباطن، هو الكلام اللي بيقوله له هو اللي هيأثر على طريقة كلامه، فبالتالي جسمه هيسمع، لأن الجسم بيسمع كل حاجة العقل بيقولها لنا، فبالتالي هيأثر ده على السلوك، هيأثر ده على النتيجة وطريقة الكلام مع الناس والزملاء اللي حواليه. طبعا التفكير الإيجابي بيزيد الثقة والمرونة، وكمان بيخلي الشخص قادر أكتر على التعامل مع الضغوط.
0: صح.
1: فالبرمجة الذهنية مهمة جدا، فإحنا أول حاجة بتيجي في يعني أو أي تصرف هو ناتج عن ترجمتي أنا للموقف اللي حصل لي، فالعقل الباطن بيقول لي إيه، فاهمة إزاي؟
0: صحيح.
1: فعشان كده العقلية القوية بتشوف دايما الحلول ومش المشاكل.

0: يشوف نفسه عقلية الضحية أو يشوف إنه دايما بيتكلم بس في المشاكل.
1: صح.
0: كمان طريقة التفكير بتأثر على أدائنا اليومي وعن الطاقة، وحقيقي أي فكرة بنكررها في عقلنا بتتحول إلى واقع وسلوك. يعني ده حقيقي، أنا لما شفت حالات كتير قوي في الكوتشنج بيفرق جدا جدا الفكرة اللي بتتكرر في دماغ الشخص، وخاصة الموظف، إيه الفكرة اللي هو شايفها؟ هل مثلا لو تعرض لموقف معين وفشل هل هيسمي نفسه فاشل؟ دي نقطة مهمة جدا، أنا بسمي نفسي كأيدنتيتي أو كهوية إيه؟ مهمة قوي أكون أنا في برمجة العقل الباطن بتاعي إن أنا مش شايف نفسي فاشل، لكن هي تجربة فشلت.
1: نعم.
0: في فرق كبير جدا.
1: صحيح،
0: فرق كبير جدا.
1: نعم. إنزين، البرمجة الذهنية أيضا يعني في الموظف، إذا يتصف فيها الموظف تخفف أيضا عن ضغوطات وتحديات العمل بشكل كبير. أستاذة ندى،
0: طبعا يعني البرمجة السلبية الحقيقة بتقلل الثقة بالنفس، بتمنع الإبداع والمبادرة، كمان بتأثر على العلاقات داخل الفريق. لو الشخص طول الوقت عنده أفكار سلبية أو معتقدات محدودة بتأثر جامد جدا على علاقاته داخل الفريق. كمان بيبقى دايما عنده resistant to change، يعني خايف من التغيير. في دايما كده ناس بتكون خايفة جدا من التغيير لأن هي شايفة أن التغيير ده ممكن يسبب مشاكل.
1: أيوة.
0: فده برضو عقلية محدودة.
1: صح.
0: معتقدات
1: صح.
0: محدودة. كمان بتخلي الشخص يمتنع عن رؤية إمكانياته الحقيقية. يعني أنت متخيلة قد إيه كل إنسان عنده إمكانيات رهيبة جواه. فهو ممكن تمنع الشخص من أن يشوف أنه هو رؤية عن إمكانياته الحقيقية اللي هو داخله.
1: صحيح. نعم.
0: وطبعا أكبر عائق للإنسان، يعني خليني بس أختم بالنقطة دي،
1: طبعا.
0: مش الظروف اللي حواليه، لكن هو الأفكار اللي بيعيش بيها يوميا.
1: نعم،
0: هي دي الحقيقة اللي هتفرق معاك جدا.
1: نعم. إنزين، أنا اليوم يعني كموظفة أستاذة ندى، كيف أبرمج أفكاري؟ من وين أبدأ؟ شو الطريقة؟ ولا هي ترجع لمثلا للبيت والنشأة والتربية والمعتقدات، ولا ترجع لشو بالضبط؟ وكيف أنا أبرمج نفسي لأفكار دايما إيجابية، حلول، أطلع نفسي من دائرة عدم التطور وإني أخاف أغير؟ من وين أبدأ؟
0: الحقيقة هي طبعا أرجع وأقول إن هي تمرين، وطبعا حضرتك أكيد سمعتم عن مصطلح الذكاء العاطفي.
1: نعم. صح.
0: الذكاء العاطفي هو وعي بالذات. أول حاجة أبقى واعية بأفكاري. أول حاجة لما الإنسان يدرب نفسه يسمع أفكاره، يسمع لنفسه، طريقة حديثه مع نفسه.
1: صح.
0: أنت متخيلة كل إنسان قد إيه بيتحدث مع نفسه كل يوم. فطريقته مع نفسه دي، هل هي إيجابية؟ هل هي أفكاره دي كلها فعلا فيها جلد للذات؟ وجلد للذات دي مهمة جدا. إنسان بيجلد نفسه دايما، بيشوف إنه الماضي سبب فشل، هو اللي كان سبب فشل كل حاجة، هو السبب في أي مشكلة. فده جلد للذات. أوكي. سيلف بليمينج طول الوقت، أنا بفضل إن أنا ألوم نفسي. لكن لو أنا فكرت بدل ما ألوم نفسي أتعلم من أخطائي.
1: صح.
0: طب اتعلمت إيه من التجربة دي؟ دي طريقة برضو حديث من الذات. فهنا تمرين عقلي، فأول حاجة الوعي بالذات، الوعي بالمشاعر.
1: نعم.
0: الوعي بالمشاعر، طب أنا ليه المشاعر دي جات لي؟ طب دي ناتجة عن إيه؟ طب أنا يمكن فكرت كده فهو ده السبب إن المشاعر دي جات لي. فمثلا مشاعر الغضب، مشاعر الإحباط، مشاعر إن أنا أكون مثلا فرحان، كل المشاعر دي مشاعر.
1: صحيح.
0: في منها إيجابية ومشاعر سلبية، طب دي جاية منين؟ فده الوعي بالمشاعر. بعد كده الموتيفيشن، موتيفيشن ان انا ابتدي دايما احفز نفسي، ابقى عندي دايما شعور بالتحفيز الذاتي. ده على فكره نعمه كبيره جدا الشخص اللي عنده تحفيز ذاتي.
1: يا سلام.
0: مش محتاج حد من بره يحفزه.
1: صح.
0: هو دايما عنده الاحساس انه بكره في امل جديد، وبكره اقدر ان انا اتحسن من نفسي وكده.
1: نعم.
0: فدي
1: نعم.
0: كلها لغه بكلم بيها نفسي.
1: صح.
0: صحيح. يعني طريقة الحديث مع الذات ده في منتهى الأهمية. يعني يمكن يا رب المستمعين بجد من تجربة شخصية ومن تجربة حديثنا مع ذاتنا في منتهى الأهمية الوعي.
1: أنت وأنت تتكلمين أستاذة ندى، يعني تسألين نفسك أنا ليش مثلا ليش صار لي هالموقف، أو ليش أنا وضعت نفسي مثلا في هذه الأفكار. شوفي، يعني رجعتي لموضوع الحديث مع النفس. كثير كثير منا ينسى نفسه، ينسى أنه يراجع مع نفسه أفكاره، يراجع مع نفسه المواقف، يراجع وين السبب عشان أوصل لحل. يعني
0: بالضبط. وتكرار الموقف، يعني التكرار مثلا أسلوب معين في الحديث، طب ليه أنا بكرر كده؟ طب ما يمكن ألاقي نتيجة أفضل.

0: دايما انا حاطط نفسي في الفكره المحدوده دي او في المعتقد المحدود، فدي مهمه قوي قوي. يمكن دي اكتر حاجه يعني بتخلي افكارك نفسها تتغير. وبعد كده عايزه اقول لك حاجه في الكوتشنج، انا ما اقدرش اعمل لحد كوتشنج الا لما يكون عنده هو الاستعداد ان هو يغير من نفسه. فدي نقطه مهمه قوي، حتى لو الشخص فضل ياخد كورسات او حاجات زي كده، لما هو ما كانش عنده الاستعداد انه يغير من نفسه
1: من الداخل،
0: ومن افكاره
1: من الداخل
0: بالظبط، ويبتدي يحسن من افكاره، هيفرق جدا معاه. الكوتشنج ده هيساعده كتير قوي، سواء كوتشنج او اي علاج اخر يعني.
1: انزين، اللي يستمر في مثل هذه المعتقدات المحدوده وافكار السلبيه، كيف تاثر على الموظف، ثقته في نفسه، علاقته مع زملائه حتى في العمل، يعني انتاجيته، علاقته بمسؤوله، بزملائه، كيف يظهر تاثيرها استاذة ندى؟
0: يعني الحقيقه بتفرق جدا على جوده التواصل. فانا كل ما بدات ابقى عندي وعي ذاتي هبقى اقدر افهم نفسي اكتر، فجوده التواصل بتاعي مع زملائي هتكون افضل.
1: صح،
0: وهيبقى بيساعدني كتير ان انا ادير الضغوط والانفعالات. يعني مش هبقى مضطرة ان انا انفعل في كل حاجة، اقدر انا عارفة ان انا مثلا ابتدي ان انا اكلم نفسي برضو بطريقة رحيمة، ما بدأش ان انا ابقى منفعل في كل موقف. بيخلي كمان العمل الجماعي اسهل بكتير. كمان المرونة، احنا النهاردة بنتكلم في كونسبت المرونة والمرونة النفسية مع كل الاحداث اللي بتحصل والتغيرات اللي حوالينا، لازم يكون عندنا مرونة نفسية. فلو أنا ما عنديش المرونة دي أو ما عنديش الاستعداد أن أنا أغير من أفكاري أو أطورها، فطبعا أنا هبقى محدود جدا في الإمكانيات بتاعتي.
1: نعم.
0: فالموظف الواعي بذاته حقيقي بيكون أكثر توازن ومرونة عن أي موظف آخر.
1: نعم. إنزين، الوعي الذاتي، إدارة الأفكار، وتحقيق التميز، هالثلاث مصطلحات وجودهم في المؤسسة وداخل الجهات ماذا يفعل؟
0: الحقيقة أنه التميز بيبدأ من الداخل، وده أنا مقتنع تماما أنه الإنسان المتميز يعني هيؤدي إلى مؤسسة متميزة من غير ما نعمل أي حاجة. يعني هيبقى مجرد أنه الناس فعلا عندها شغف وعندها اقتناع أن هي بتتعلم وهي عندها مرونة، فبالتالي الإنسان فعلا مع شوية جايدنس طبعا من القيادة أو هيبقى الموضوع أوتوماتيكلي. الإنسان طالما يشتغل على نفسه المؤسسة المتميزة هتكون موجودة، يعني من غير ما نعمل العديد من المجهود، يعني فاهمة قصدي؟ وكمان هنرجع للعملاء. يعني الكاستمر لما بيجي ياخد أي خدمة من مؤسسة مثلا، هو بالتالي محتاج يكون الموظف اللي قدامه موظف سعيد. محتاج أن يكون موظف متزن،

0: هتحسن سمعه المؤسسه، هيخليها اوتوماتيكلي مؤسسه متعلمه ومؤسسه متميزه.
1: صحيح. انزين تكلمنا عن الموظف الموظف يعني من بدايه الحوار، خلينا شوي نروح للقاده المدراء. كيف يمكن ايضا للقاده والمدراء اليوم استاذه ندى ان يبنون ايضا ثقافه مؤسسيه تدعم التفكير الايجابي، المرونه النفسيه والطاقه الايجابيه ايضا بين الموظفين؟
0: يعني الحقيقه هقول اهم حاجه هو الامان النفسي، انه الموظف يكون عنده استعداد انه يروح للقائد وان هو يقدر يتكلم في اي حاجه مثلا مضايقاه او حاجه زي كده. والاحترام طبعا شيء مفروغ منه، احترام الراي الاخر، فده شيء مهم جدا، خلق بيئه فيها امان نفسي واحترام. الحاجه الثانيه كمان التحفيز والتقدير، يعني دور القياده هنا دور كبير جدا، بيرفع الروح المعنويه للموظف وبيخلي احساس ان هو متشاف او ان هو متقدر، يعني المجهود ده متقدر، فده مهم جدا برضو. والتقدير طبعا في أسلوب كتير للتقدير، مش شرط أن يكون تقدير مادي، ممكن يكون تقدير مثلا بنشوف الجوائز الداخلية في المؤسسات الحكومية، طبعا بنشوف أفضل موظف في الشهر، يعني في مبادرات كتير ممكن تتعمل.
1: صح.
0: طبعا القائد نفسه بالضبط، القائد نفسه لازم يكون قدوة في الإيجابية والمرونة، يعني رول موديل، فكرة أنه الشخص نفسه كقائد لو هو بيتكلم يعني بيوجه النصايح للموظف، لازم هو شخصيا كمان يشتغل على المرونة والإيجابية، أنه شخصيا يبتدي أنه هو يتعلم برضو. يعني أنا دايما بشوف أن الإنسان ممكن يتعلم في أي سن، ملهاش أي علاقة أنه الإنسان يكون عنده استعداد للتعلم.
1: صحيح.
0: طبعا كمان فكرة تعزيز ثقافة التعاون، وأن يكون في مثلا مبادرات جماعية ومتعاونة، ويبقى فيها نوع من التقدير للمشاريع مثلا اللي هي فيها نوع من الروح التعاون. صح. لأن ده بيعزز نوع التواصل الكبير ما بين الموظفين. يعني الحقيقة أنا بشوف أن القائد الحقيقي مش بيدير بس الموظف، لكن هو كمان بيلهم الطاقة والإمكانيات. كل ما أنا وثقت في الموظف اللي قدامي، كل ما أنا قدرت أطلع منه أفضل الإمكانيات، لأنه بيشعر بالتحفيز وبيشعر بأنه هو متقدر، فبالتالي بيطلع أفضل ما عنده.
1: صحيح صحيح، جميل جدا. إنزين أيضا يعني ينعكس الاستثمار في تطوير الموظف من الداخل، إن كان فكريا أو نفسيا عاطفيا، في مبادرات مثل الكوتشنج، ويساعد على الابتكار الإنتاجية واستدامة النجاح أيضا المؤسسي. كيف يكون ذلك أيضا أستاذة ندى؟
0: الحقيقة لما نبص على تطوير الإنسان من الداخل، ده بيزيد الابتكار والإبداع. طبعا فكرة المؤسسة المبتكرة والإبداع مهم جدا، أنه بيرفع الإنتاجية وحتة الانتماء، الانتماء للمؤسسة. يعني صح. مهم جدا ان الموظف ينتمي للمؤسسة، مش كل يوم مثلا يكون بيدور على شغل جديد او حاجة. كل ما كان في نوع من يعني الاطمئنان النفسي في للموظف، عمره ما هيسيب المؤسسة، هيروح ليه ويسيبها لو هو مرتاح مثلا نفسيا فيها. كمان بيبني موظفين اكتر مرونة وثقة، كمان بيساعد على فكرة بناء القادة المستقبليين. يعني انا طول ما انا طول الوقت بشتغل على فكرة ان انا يبقى عندي قادة دايما في الصف الاول والصف الثاني، فاهمة؟ السكسيشن بلانينج ده مهم جدا. كمان الاستدامة، واحنا النهاردة مفهوم الاستدامة شيء مهم جدا، مفهوم الاستدامة التميز او استدامة المؤسسة نفسها في النجاح، انه النهاردة النجاح ده مش نجاح يوم او اتنين، ده النجاح طويل الامد. فازاي احافظ على النجاح والنتيجة في ان انا استثمر في الموظف، استثمر في الطاقات بتاعته، في التدريب، في ان هو يبقى عنده جودة حياة كويسة. كل ده بيأثر ان الموظف ده يكمل معايا وينتج، ويبقى هو عارف اكتر واحد عارف وملم بالشركة وملم صح ولا لا.
1: صحيح.
0: فده الاستدامة ده شيء مهم جدا، استدامة النجاح.
1: نعم.
0: والحقيقة انه يعني انا شايفة ان اهم الاستثمار هو استثمار في الانسان، لان ده بيبني انسان، يعني بناء فكري ونفسي وعاطفي، فبيخلي في نوع من التميز. زي ما انا قلت، التميز ده بيحصل تلقائيا، يعني كل ما انا استثمرت في الانسان وتاكدت ان الشخص ده مسموع او رايه مسموع او في نوع من التواصل الايجابي في المؤسسه، كل ما كان النتيجه هي التميز.
1: نعم. حتى نبدأ من الداخل والوعي الذاتي طبعا، لتحقيق دائما جودة حياة وأيضا تأثير على العمل المؤسسي، برايك أهم ثلاث مفاتيح أو أسرار تحقق هذه المعادلة؟
0: التواصل

0: أوكي؟ لما احنا بنتكلم النهاردة رقم واحد الشفافية والتواصل، التواصل الحقيقي مهم جدا ما بين كل الفرق، ما بين كل المؤسسة، يعني عبارة عن ديفيجنز أو إدارات، فكل إدارة لازم تكون عندها تواصل مع الآخر، أو حتى الفريق نفسه يكون عنده تواصل مع الزملاء مع المدير. فالتواصل، لأن احنا نشتغل على إمكانية التواصل وفهم الآخر، ده في منتهى الأهمية.
1: حلو.
0: ومنتهى الأهمية، وده
1: وجودة التواصل أيضا، خليني أضيف عليها
0: جودة التواصل. جودة التواصل،
1: نعم.
0: التواصل الإيجابي والتواصل اللي هو فيه نوع من المرجعية، أن أنا أقدر مثلا ما أطلعش من أطرح المشكلة من غير حل، لا لازم أطلع مشكلة وحلها إيه، طب يلا نفكر في الحلول، طريقة التفكير. الحاجة التانية زي ما أنا قلت اللي هي الاستثمار، استثمار الكبير في التعلم، في الكورسات اللي هي اللي احنا طبعا اكيد المؤسسة الحكومية وغير الحكومية بشكل عام، انا شايفة في الامارات ما شاء الله تستثمر في هذا الامر، موضوع التدريبات وازاي ان انا مثلا اديهم، مثلا اجيب ناس ملهمة تعمل لهم سبيكينج، اجيب لهم ورش عمل على كل ما هو جديد في الذكاء الاصطناعي، في الحاجات، فان احنا نواكب التغيير وان احنا نتعلم طول الوقت. فده كمان هيشوف موضوع، يعني هيحقق موضوع التميز بشكل كبير. الحاجه الثانيه الوعي بقى الذاتي، يعني الشخص ان هو يشتغل على ان هو يبتدي يشتغل على الوعي الذاتي بتاعه، واداره المشاعر واداره الانفعالات. يعني احنا النهارده عندنا توتر وغضب وبيحصل كتير قوي حاجات كتير، فلو عرفناش ان احنا نسيطر على مشاعرنا بطريقه ايجابيه، اعتقد الكل يعني هيظهر الجانب اللي مش كويس اللي مش كويس فيه يعني. فاحنا مهم جدا ان احنا نعرف ازاي نسيطر على افكارنا ونسيطر على اداره المشاعر واداره النفسيه بشكل عام، ده شيء مهم جدا برضه.
1: صحيح. سؤالي الاخير لتش قبل ما اختم استاذه ندى، ما شاء الله نشوف اليوم يعني منصات كثيره والسوشيال ميديا لها دور كبير اليوم، اصبحت شيء اساسي في حياتنا، شيء ما نقدر نغمض عيننا عنه يعني، ولكن برايتش عندك انت عن اهم ثلاث نقاط، قلتي التواصل والاستثمار والوعي الذاتي، اليوم ما هو دور ايضا السوشيال ميديا وهذا الانفتاح في تعزيز هذه المحاور أو هذه المصطلحات؟
0: هيجي برضو من الوعي، يعني أنا لو أنا مش واعي 24 ساعة قاعد طول النهار بتفرج مثلا على السوشيال ميديا في شيء ليس له أي أهمية، فده مش وعي، ده وعي يعني بيوديني في منطقة مش كويسة. لكن أعرف أنا أختار إيه اللي أنا أقدر أختاره، وحتى أعلم ولادي يختاروا إيه من السوشيال ميديا. السوشيال ميديا فيها حاجات كويسة وفيها حاجات مش كويسة خالص، فلو أنا قدرت إن أنا أبقى عندي الوعي بإن أنا أستثمر برضو، يكون عندي هدف معين أوصل له. لو أنا النهاردة مثلا عايز أشتغل على موضوع الذكاء الاصطناعي،

0: أشوف مثلا متحدثين في الأمر ده. فهنا بيجي برضو دور الأهل. صح. أوكي؟ في تعلم حتى الأطفال الصغيرين، أنا بتكلم حتى في النشأة، بتكلم في الإنسان لما يكبر، الموظف أو كده يكون هو واعي بوقته بيقضيها في إيه. يعني ده وعي الذاتي ده مهم جدا، في حتة إن أنا بقضي وقتي في إيه، يا ترى أنا السكرين تايم بتاعي قد إيه، طب السكرين تايم ده مثلا أنا استغلته في إيه، هل هو بيهدف إن أنا بيوصلني للحاجة اللي أنا عايز أعملها، ولا أنا قاعد مثلا عندي نوع من التهرب من الحقيقة وهروب من موقف معين، فبالتالي بفضل قاعد بالساعات على السوشيال ميديا. فبنشوف طبعا تصرفات خاطئة كبيرة، من هي فكرة الهروب، يكون شخص بيعاني من حاجة معينة فبيهرب من خلال أنه هو يخش على السوشيال ميديا بالساعات، وما بيكونش داري هو أرى إيه، ولا يعني قضى وقته في إيه.
1: صحيح صحيح جدا. يعطيك العافية أستاذة ندى، نورتيني اليوم واستمتعنا جدا بهذا الحوار.
0: وأنا كمان والله
1: راح نكمل السلسلة إن شاء الله من الحلقات في موضوع الموظف هذا، راح نستلمه وياك، ما شاء الله عليك متخصصة جدا متميزة في هالجانب، فراح نقدر إن شاء الله نحاول نفيد مستمعينا والموظفين بأكبر قدر ممكن إن شاء الله من معلومات الحلوة أكيد، والمفاتيح اللي تسهل دائما يعني عليهم مشوارهم المهني وتساهم أيضا في التميز المؤسسي.
0: شكرا جزيلا على هذا اللقاء الجميل معكم، شكرا.
1: يعطيك العافية. إذا مستمعينا كل الشكر لك أستاذة ندى أحمد الجزار، مستشار التميز المؤسسي وكوتش تنفيذي معتمد من الاتحاد الدولي للكوتشنج وكوتش تنفيذي معتمد من BCC. شكرا لك.
2: شخصيتك في كشف سوالف على الفجيرة FM.

0: أنتم تستمعون لبرنامج كشتة وسوالف مع إيمان إبراهيم على الفجيرة أف أم.
1: مستمعينا وصلنا وياكم لنهاية مشوار كشتة وسوالف. أشكر ضيوفي اللي نوروني اليوم في الاستديو. ألقاكم بإذن الله الأسبوع القادم كل سبت وأحد من الساعة 4 لين الساعة 6 معاي أنا إيمان إبراهيم في الإعداد والتقديم، وتحيات زميلي تامر العمري في الإخراج. إن شاء الله باكر الأثنين بداية أسبوع موفقة للجميع ولكل من يسمعنا بإذن الله. ألقاكم على خير وفي أمان الله.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعا اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة. بتوقيت الفجيرة.
5: المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذه الجولة من برنامج بتوقيت الفجيرة. في هذه الحلقة حمد الشرقي يشهد تخريج 302 طالب وطالبة من جامعة الفجيرة. محمد الشرقي يشهد محاضرة بعنوان الذاكرة الحية، كيف تسهم التجارب الإنسانية في تشكيل سردية المتاحف. مجلس محمد بن حمد الشرقي يحتفي بعودة الحجاج في أجواء مجتمعية مفعمة بالفرح والتلاحم.
4: بتوقيت الفجيرة.
5: شهد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبحضور سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ دكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وسمو الشيخ مهدوم بن حمد الشرقي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، ومعالي الشيخ نهيان مبارك النهيان وزير التسامح والتعايش، حفل تخريج 302 طالبا وطالبة من جامعة الفجيرة، منهم 52 من برنامج الدراسات العليا ماجستير. وأكد صاحب السمو حاكم الفجيرة أن المؤسسات التعليمية تمثل الركيزة الأساسية في بناء الإنسان وصقل شخصيته وتنمية قدراته الفكرية والمعرفية. كما أشار سموه إلى أن التعليم لا يقتصر على نقل المعرفة فحسب، بل يمتد ليشمل إعداد أجيال واعية ومؤهلة قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة والإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة في إمارة الفجيرة. وسلم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي شهادات للخريجين والخريجات من حملة شهادات البكالوريوس والماجستير من مختلف التخصصات العلمية، وهناهم متمنيا لهم التوفيق وداعيا إياهم إلى مواصلة رحلة العلم واكتساب المعرفة والمساهمة الفاعلة في بناء الوطن. شهد حفل التخرج معالي دكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي سعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة ونائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، وسعادة محمد سعيد ضنحاني مدير الديوان الأميري، وسعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة، وسعادة الدكتور سليمان الجاسم رئيس الجامعة، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة، وأعضاء الهيئة التدريسية، وأولياء أمور الطلبة والطالبات الخريجين. التقينا سعادة الدكتور سليمان الجاسم رئيس الجامعة متحدثا عن حفل التخرج.
6: تخرج اليوم الحقيقة كان تخرج تاريخي في جامعة الفجيرة، من ناحية العدد الخريجين، من ناحية الحضور، رعاية سيدي صاحب السمو الشيخ حمد محمد الله يطول عمره، و رعاية وحضور سمو الشيخ محمد بن حمد ولي العهد، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، ومجموعة من الشيوخ والوزراء وقادات الدولة حضروا هذا العرس الأكاديمي لجامعة الفجيرة. نحن فخورين بإنجاز أبنائنا لما وصلوا في هذه المراتب العلمية المتقدمة، وهؤلاء سيكونوا هم الآلة التي ستحرك اقتصاد البلد المستقبلي في جميع القطاعات. نحن دورنا كجامعة أن نوفي باحتياجات هذه القطاعات من ناحية المهارات، من ناحية التعليم، وإن شاء الله خلال السنوات القادمة سنشهد برامج جديدة، أعداد أكثر، تخصصات جديدة أيضا بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وخطط وتطلعات الدولة في مجال التنمية الاقتصادية. تقريبا 305 تقريبا خريجين، عندنا 53 ماجستير والبقية بكالوريوس.
5: من جانبهم عبر مجموعة من الخريجين عن سعادتهم بهذا التخريج والدعم الذي وفرته الجامعة لهم في مسيرتهم التعليمية خلال سنوات الدراسة.
7: أول شيء مبروك للخريجين، ومبروك لي أنا، ومبروك للأسر وأسرتي بعد، لأن كان في عمري أنا أني أنا أدرس وأتخرج كان شوية في تحديات، ولكن الله يسر الأمور وهونها علينا وخلينا.

0: لها يسرى والحمد لله تخرجنا وخلصنا. أنا طبعا من الدفعات اللي هي عاصرت الجامعة المبنى القديم والجامعة قبل ما تندمج مع الجامعة الأخرى وصارت أفضل وأحسن، تطور كل شيء فيها يعني بقيادة الدكتور سليمان الجاسم الله يحفظه. الجامعة صارت أفضل وأحسن ومتطورة بشكل كبير. يعني أقول لزملاء الطلاب اللي تخرجوا مبروكين، واللي حاليا في مقاعد الدراسة أتمنى وأقولهم إنهم يكملوا دراسة. عبد الله سعيد راشد معيلي الكندي، خريج IT.
1: الحمد لله بعد 5 سنين انتهت مرحلة طب الأسنان بالخير الحمد لله والامتياز، وبشكر برضو جامعة الفجيرة على كل الخبرات اللي أخذناها والإكسبيرينس. رسالتي للطلاب اللي لسه ما اختاروا حياتهم ومجالهم، بنصحهم بطب الأسنان صراحة مجال حلو شديد. التطور اللي حصل للجامعة والتغيير الهوية الجديدة رهيب شديد، وإحنا فعلا ملاحظين الحاجات دي أكاديميا وحتى ككامبس في الجامعة. نحن نشكر جامعة الفجيرة. ريم عبد العظيم، كلية طب الأسنان.
2: اليوم كان جميل جدا بصراحة يعني، وأجواء جميلة وفرحنا كلنا وبسطنا بصراحة، كانت تجربة جميلة يعني، وكانت رحلة طويلة مليئة بأحداث كتير يعني، بس الحمد لله يعني ان شاء الله نطلع المستقبل احسن ان شاء الله يعني. بصراحه احنا استفدنا كتير يعني من التجربه يعني. محمد رمزي.
3: انا طالبه ريهام محجوب بكليه الهندسه والتكنولوجيا تخصص الامن السيبراني. حفله التخرج اليوم كانت جدا ممتعه وممتازه، تغيرت جامعتنا لجامعه الفجيره وتطورت جدا. اهدي هذا النجاح لاهلي وبقول لزملاء الطلاب الجديدين ما في حاجه صعبه واستمروا، في النهايه حتوصلوا.
4: الحمد لله بهذا اليوم الفضيل تخرجنا، ونحن نعتبر هاي مش نهاية الطريق، هذه بداية جديدة لأن نكمل ماجستير ودكتوراه ونوصل لمناصب أعلى ونخدم هذه البلاد على هذا التخصص. ما شاء الله جامعة الفجيرة اليوم تخرج دفعة كبيرة من الطلاب من الماجستير والبكالوريوس، واللهم لك الحمد في عدد كبير من طلاب البكالوريوس في تقنية المعلومات وفي الأمن السبراني والذكاء الاصطناعي، والله يوفقهم إن شاء الله جميعا. منصور المسماري، تقنية المعلومات.
5: بالنسبة لي التخرج شيء كبير، تخرج ماجستير في إدارة الأعمال بتقدير امتياز الحمد لله، وأهني طبعا خواتي وإخواني اللي متخرجين وياي دفعة 2026، والله يعطي العافية الدكاترة الصراحة. وبالنسبة للحفل، الحفل في منتهى الجمال وقمة التنظيم. موز الزعابي.
6: بتوقيت الفجيرة. أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة دور المؤسسات الثقافية والمعرفية في ترسيخ الوعي المجتمعي وصون الهوية الوطنية ودعم المبادرات التي تسهم في ربط الإنسان بتاريخه وتجربته الإنسانية. جاء ذلك خلال حضور سموه في مجلس محمد بن حمد الشرقي جلسة بعنوان الذاكرة الحية، كيف تسهم التجارب الإنسانية في تشكيل سردية المتاحف، بالتعاون مع متحف زايد الوطني والتي قدمها كل من دكتور بيتر ماجي مدير

0: السفلاسي من بدرة وجوه من الفجيرة. وتناولت الجلسة دورا متجدد للمتاحف في بناء السرديات الثقافية من خلال تجاوز المفهوم التقليدي للمؤسسات الثقافية بوصفها أماكن لحفظ مقتنيات لفضاءات حية تسهم في توثيق التجارب اللسانية وربط الأثر المادي بما يمنحه عمقا ومعنى. حول هذه الجلسة وما تناولته تتحدث الأستاذ أمن الحمادي رئيس قسم المشاركة المجتمعية وإمكانية الوصول في متحف زايد الوطني.
1: طبعا متحف زايد الوطني سعيد جدا بالمشاركة في مجلس محمد بن محمد الشرقي بموضوع تراث حي مقتنيات من خلال وجهة نظر المجتمع، من خلال استضافة ثلاث متحدثين رئيسيين: دكتور بيتر ماجي مدير متحف زايد الوطني، دكتورة ميشيل كريستينا عالمة آثار متخصصة بآثار إمارة الفجيرة، وحصة الفلاسي مديرة مشروع وجوه من الفجيرة. تتناول الجلسة الدور المتجدد للمتاحف في صناعة السردية الثقافية والوطنية من خلال تجاوز المفهوم التقليدي للمتحف بوصفه مكانا لحفظ القطع والمقتنيات إلى فضاء معرفي حي يستنطق الذاكرة ويوثق التجارب الإنسانية ويربط بين الأثر المادي والحكاية التي تمنحه المعنى.
0: وشاركت في الجلسة الأستاذة حصة الفراسي مدير مشروع وجوه من الفجيرة، والتي أشارت إلى أن المشاريع الثقافية المعاصرة تسهم في إعادة تقديم التراث برؤية حديثة تجمع بين المعرفة والفن والهوية، وتعزز حضور الذاكرة المحلية في الحياة المجتمعية عبر مبادرات توثيقية وإبداعية. وفي ذلك قالت حصة الفلاسي:
2: تحدثنا خلال جلسة محمد بن حمد الشرقي حول كيف تؤثر التجارب الإنسانية على سردية المتاحف عن مشروع وجوه من الفجيرة، وكيف يسهم هذا المشروع في توثيق التجارب الإنسانية والقصص المجتمعية الموجودة في كافة أنحاء إمارة الفجيرة. تحدثنا عن كيفية عمل فريق وجوه من الفجيرة، شو هي الخطوات اللي اتخذها الفريق في توفير بيئة آمنة ومريحة للشخصيات التي نقابلها، في توثيق القصص بشكل صحيح، في توثيق العديد من المظاهر الثقافية الملموسة والغير ملموسة في مجتمعنا، مثل القيم، العادات والتقاليد، المفردات، اللهجات المحلية، القصص والأشعار والأمثال الموجودة في مجتمعنا. وهذا الشيء جدا قيم، سواء للباحثين المستقبلين، سواء للأجيال القادمة، أو للجنسيات الأخرى اللي موجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة، خصوصا الجنسيات الغير ناطقة باللغة العربية اللي تحاول من أنها تفهم مجتمعنا، تفهم عاداتنا وتقاليدنا، فهذا المحتوى يسهل عليها هالشيء.
3: بتوقيت الفجيرة
0: شهدت المجالس المجتمعية بالفجيرة انطلاق فعاليات المبادرة المجتمعية الفجيرة تحتفي بحجاج بيت الله الحرام، التي أطلقها مجلس محمد بن حمد الشرقي احتفاء بعودة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن بعد أداء فريضة الحج، وذلك بالتفاعل اللافت من الحجاج العائدين وأفراد المجتمع. وشملت المبادرة 5 مجالس

0: بعد اللي لفت انتباهنا مشاركة بعد الأطفال في مجلس مريشيد وكذلك الشواب، الحمد لله تم تهنئة الحجاج. المبادرة مستمرة اللي أطلقها مجلس محمد بن حمد الشرقي بتوجيهات من سيدي سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة بأن تستمر المبادرة على مدى 5 أيام تجوب مناطق الإمارة، ويتم فيها استقبال حجاج الإمارة وتهنئتهم ومشاركة أفراد المجتمع مع إضفاء مظاهر الشعبية اللي ورثناها من أجدادنا وآبائنا واللي تعد من موروثنا الإماراتي الأصيل. الفعالية تضمنت أبيات من الشعر وكذلك النثور، وجود البنادير الخضر اللي هي تعتبر عادة من عادات أهل الفجيرة في استقبال الحجاج، وأيضا التهاني والفوالة الإماراتية وأخذ العلوم، كلها مظاهر من مظاهر الاستقبال، مظاهر استقبال الحجاج. وهذه المبادرة تحيي هذه المظاهر وهذا الموروث اللي يكاد أن يندثر في هذه الأيام، والحمد لله أن المبادرة مستمرة، وإن شاء الله أن الكل يعني استفاد من هذه المبادرة الطيبة اللي أطلقها راعي المبادرة سيدي سمو الشيخ محمد.
1: التقينا بمجموعة من الحجاج في مجلس مريشيد متحدثين عن رحلة الحج وعن مبادرة الفجيرة تحتفي بحجاج بيت الله الحرام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أنا الحاج محمد سيف الشرقي. في الحقيقة في هذه اللحظة المباركة التي تختلط فيها مشاعر الفرح بالامتنان يشرفني ويسعدني أن أحضر هذه المناسبة الطيبة مع أخواني الحجاج، وقد من الله علينا بأداء فريضة الحج. تلك الرحلة الإيمانية العظيمة التي تجدد في النفس معاني الطهر والتقوى وتقرب العبد من خالقه جل وعلا، وإننا إذ نعود إلى أرض الوطن سالمين غانمين بحمد الله، نحمد الله عز وجل على تمام نعمته ونسأله القبول وأن يجعل حجنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا إن شاء الله. ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى سيدي سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي لما يوليه من رعاية كريمة واهتمامه البالغ بأبناء هذا الوطن وحرصه الدائم على تعزيز قيم التلاحم والتكافل المجتمعي. كما نثمن هذه المبادرة الطيبة بتنظيم هذا الاستقبال والتكريم في مجلس مريشيد المجتمعي، والتي تعكس أصالة مجتمعنا الإماراتي وروح المحبة والتقدير التي يجمع بين أفراده.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم الحاج محمد علي إبراهيم آل علي. حبيت أهني الحجاج لإتمامهم مناسك الحج بكل يسر، وأتشرف بمشاركتي كوني كحاج هذه المناسبة الطيبة. كما أحب أن أشكر مجلس الشيخ محمد بن حمد الشرقي على هذه المبادرة الطيبة والتي أتت بتوجيه من سمو ولي العهد الشيخ محمد بن حمد الشرقي الذي يسعى دائما لتقديم الدعم لكل المواطنين في جميع المناسبات.
4: نحن اليوم في تجمع برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد في مجلس محمد بن حمد الشرقي، مبادرة طيبة، تجمعنا مع الحجاج، زارونا الناس، سلموا علينا وسلمنا عليهم وشفنا الناس. معظم الحجاج يمكن ما شفناهم إلا في هذا المجلس الطيب. مبادرة طيبة الحمد لله، نسأل الله أو نشكر الله الحمد لله على التمام. فريضة الحج كانت الحمد لله سهالات وطيبة، ونشجع الناس ونشجع الشباب خاصة، الأمور كلها متيسرة، الدولة حتى مش مقصرين هناك في إجراء كل التسهيلات للحجاج وحجاج الإمارات خاصة، والحمد لله على التمام. محمد بن عامر الله يحفظه.
5: صراحة كانت رحلة الحج من بداية كانت تنظيم راقي طبعا، لاحظناه من قبل الحملات ومن حيث الاستقبال، قايمين بمجهود كبير جدا يعني صراحة في استقبال الحجاج. كان في تنسيق ما بين الجهات المعنية اللي هي الأمنية والجهات اللي هي مال المسؤولين عن الحجاج، والتنظيم كان راقي جدا ولله الحمد. بالنسبة للاحتفالية نشكر الشيخ محمد بن حمد الشرقي على هذه البادرة الطيبة، لأنها هذه كانت يعني عادات وتقاليد قديمة، كانت اللي يجي من الحج يروحون الناس يستقبلونه لأنه جاي من مكان مقدس وروحاني وإيمانيات، فما شاء الله وجمع الناس في مكان واحد وخلى الناس كلهم تجي وتسلم عليهم في مكان واحد. هذه من دلالات اللي هي تبين عليها الألفة والمحمة ما بين العوائل الموجودة في المنطقة. يعني المجالس هذه جدا جدا بادرة طيبة، يعني اللي هي يعني تحطي في كل منطقة مجلس إذا كان فيها عزاء أو مثلا كان فيها أعراس أو مثل هذه.

0: الوفائيات اللي هي ناس جاية من الحج، يعني أدت دور كبير وغطت تكاليف كانت الناس كانت تتكلف عليها، ولكن هذه المجالس يعني ساعدت على ربط الألفة والاجتماعية ما بين المجتمع الإماراتي. ياسر عبد الله السعدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أود الشكر الجزيل على هيئة الحجاج التنظيمية اللي كانوا منظمينها في دولة الإمارات العربية المتحدة لكل الحملات الإماراتية اللي كانت متواجدة في موسم الحج 2026 في مكة، واشكر المنظمين من وزارة الداخلية كذلك الإماراتية والسعودية على التنظيم الشامل الكامل اللي كان بخصوص نجاح حملة الحج في 2026 والمحافظة على أمن المواطنين والمحافظة على أن يكونوا مرتاحين راحة المواطنين في 2026 موسم الحج 2026. ثانيا بالنسبة للمكرمة نشكر سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي حفظه الله ورعاه على هذه المكرمة الجميلة والطيبة والمعهودة منه، في دائما أنه حريص كل الحرص على الاهتمام بشؤون المواطنين في إمارة الفجيرة، فمن هذا الحرص الدائم عمل مجالس مجتمعية في كل إمارة الفجيرة في كل مناطقها، ومتمثلة بإدارة مجالس سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي في تجميع كل الحجاج الذين أتوا من الحج من إمارة الفجيرة المواطنين، ومنها أنهم يجون أهلهم يسلمون عليهم يباركون لهم، وهذا معهود عندنا في السابق بأن لما الحاج يجي يأتون الناس يسلمون عليه، فحفظه الله ورعاه نشكره جزيل الشكر على إحياء هذا التراث العريق والعميق. وبعد ما ننسى أن هذا مستمدنا من سيدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي حفظه الله ورعاه حاكم إمارة الفجيرة في دائما الاهتمام بشؤون مواطني إمارة الفجيرة. الاسم فيصل أحمد عبد الله بن سعيد المطروشي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي العهد الفجيرة جزاهم الله خير على هذه المبادرة الطيبة، على ولفتهم الطيبة والتلاحم، وجزاهم الله خير حكامنا ما قصروا، جميع الاحتياجات موفرينها، وكلمة شكر نحن عاجزين عنها الصراحة. شيوخنا الله يحفظهم طول بعمارهم جزاهم الله خير، والحمد لله ما نسيناهم من الدعاء، بيض الله ويهم وشكرا. راشد عبد الله محمد.
3: في توقيت الفجيرة
4: قدم مسرح الفجيرة مجموعة جديدة من العروض المسرحية مما عزز حضوره في المشهدين الثقافي والفني، وكرم عددا من الشخصيات والجهات الداعمة للحركة المسرحية تقديرا لإسهاماتها في تعزيز حضور المسرح ودعم المبادرات الفنية الهادفة في الإمارات. ويأتي تنظيم هذه العروض في إطار حرص مسرح الفجيرة على تنشيط الحركة المسرحية وتقديم أعمال فنية متنوعة

0: منصة للإبداع والتعبير ووسيلة فاعلة لتعزيز الوعي الثقافي والفني واكتشاف المواهب المسرحية الشابة وصقل قدراتها. وشملت الفعاليات التي نظمها المسرح عروضا مسرحية جديدة، من بينها أعمال موجهة للأطفال والعائلات بما يعكس اهتمامه بتوسيع قاعدة الجمهور وتعزيز علاقة الأجيال الجديدة بالفنون المسرحية من خلال محتوى يجمع بين الترفيه والقيم التربوية والرسائل المجتمعية الهادفة. وأكد السلطان مليح نائب رئيس مجلس إدارة مسرح الفجيرة أن التكريم يمثل رسالة وفاء لكل من أسهم في دعم الحركة المسرحية، مشيرا إلى أن المسرح لا ينهض بجهود الفنانين وحدهم، وإنما بتكامل أدوار المؤسسات والداعمين والجمهور الذين يشكلون جميعا ركيزة أساسية لاستمرار العطاء الفني والثقافي. ويعكس الحراك المسرحي المتواصل فجرا مكانة متنامية للإمارة على خارطة الفنون اللدائية، في ظل ما تشهده من فعاليات وبرامج ثقافية تسهم في دعم المسرح الإماراتي وتعزيز حضوره محليا وخليجيا وترسيخ دوره في خدمة المجتمع وتنمية الذائقة الفنية. أعلن نادي الفجيرة تعاقده مع المدرب الصربي بلازو بولادوفيتش لتولي مهمة قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الكروي المقبل 2026-2027 خلفا للمدرب الفرنسي من أصل عربي كمال تسالي. ويأتي التعاقد مع بولادوفيتش في إطار سعي إدارة النادي لتعزيز الطاقم الفني وتهيئة الفريق المنافسة بقوة على أهدافه خلال المرحلة المقبلة، مستفيدة من الخبرات التي يمتلكها المدرب الصربي في الملاعب الأوروبية والعربية. ومن المنتظر يبدأ المدرب الجديد مهامه في يوليو المقبل عبر الإشراف على برنامج إعداد الفريق واختيار احتياجاته الفنية تمهيدا لانطلاق الموسم الجديد، حيث تعمل جماهير الذئاب في أن يسهم التغيير الفني في عادة الفريق إلى دائرة المنافسة وتحقيق النتائج التي تتطلع إليها إدارة النادي الرامية إلى بناء فريق قادر على المنافسة وتحقيق طموحات الجماهير في الموسم المقبل بالتأهل إلى مصاف دوري أندية المحترفين.
1: بتوقيت الفجيرة
0: عقد مجلس إدارة نادي دبا اجتماعه برئاسة أحمد سعيد الضرحاني رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء المجلس، حيث استعرض تقرير الموسم الرياضي 2025-2026 والذي تضمن حصيلة الأنشطة الرياضية والثقافية والإدارية إلى جانب تقييم شامل للأداء خلال الموسم المنصرم. وناقش المجلس مسيرة الفريق الأول لكرة القدم لا سيما بعد هبوطه من دوري أدنوك للمحترفين إلى دوري الدرجة الأولى، حيث تم استعراض الخطوط العريضة لخطة العمل الخاصة بالموسم الجديد والهادفة إلى عادة الفريق سريعا إلى دوري المحترفين. وأشاد أعضاء المجلس بالنتائج المتميزة التي حققتها فرق المراحل السنية وأكاديمية دبا لكرة القدم، مؤكدين أهمية مواصلة دعم المواهب الواعدة وتوفير البيئة المناسبة لتطويرها بما يخدم مستقبل النادي. كما اعتمد المجلس خططه وتوجيهاته للموسم المقبل بما يعزز مسيرة النادي الرياضية والثقافية ويواكب طموحاته المستقبلية. وعلى صعيد الفريق الأول يقترب نادي دبا من إنهاء عقود غالبية اللاعبين الأجانب ضمن خطة إعادة بناء الفريق للموسم المقبل، رغم تلقي عدد من محترفيه عروضا للانتقال إلى أندية أخرى. ويأتي في مقدمتهم العراقي مهند علي ميمي الذي تلقى عرضا سابقا من الأهلي المصري على يتم حسم جميع الملفات خلال الفترة المقبلة. نختتم هذه الحلقة سيداتي وسادتي بحوار مع الأستاذ عذراء المنصوري المدير التنفيذي للقطاع التجاري في شركة قطارات الاتحاد لخدمات الركاب.
2: سيداتي وسادتي، مرحبا بكم من محطة الفجيرة من خلال زيارة وفد الإعلاميين للاطلاع على جاهزية مشروع قطارات الاتحاد لخدمات الركاب. نستضيف في هذه اللحظات شخصية قيادية بارزة في قطاع النقل الحديث بدولة الإمارات العربية المتحدة، الأستاذة عذراء المنصوري المدير التنفيذي للقطاع التجاري في شركة قطارات الاتحاد لخدمات الركاب. نود أن نتحدث عن مشروع قطارات الاتحاد لخدمات الركاب وأهميته في منظومة النقل بالدولة.
3: طبعاً مشروع قطار الركاب في الإمارات هو يعتبر من المشاريع الاستراتيجية وكذلك المشاريع الأكثر ترقباً للدولة، يعني ما شاء الله الكبير والصغير يتريى افتتاح خدمات الركاب. طبعاً نحن اليوم متواجدين في محطة الفجيرة اللي تعتبر أول محطة يتم استكمالها بشكل كامل وجاهزة لإطلاق خدمات الركاب في شبكة السكك الحديدية الوطنية. طبعاً الموقع نفسه يعتبر موقع استراتيجي، المحطة تبعد عن مطار الفجيرة الدولي.

0: بزمة 12 دقيقة. كذلك تبعد عن بعض المعالم السياحية مثل قلعة سكمكم وشاطئ المظلات من 5 إلى 6 دقائق. وكذلك تبعد عن مدينة الفجيرة وجامع الشيخ زايد الكبير على بعد 8 دقائق. طبعا المحطة بيكون فيها خدمات مختلفة. في البداية احنا بنطلق الخدمات الأساسية من المطاعم، محلات التجزئة الرئيسية، ومن ثم بعد بتتطور الخدمات في المحطة مع تطور طبيعة طلبات المسافرين للخدمات. القطار طبعا سرعته 200 كيلومتر في الساعة. في هاي السنة بيربط مع محطات أخرى، منها محطة دبي ومحطة أبوظبي، اللي هم 3 محطات الرئيسية اللي بيتم افتتاحهم إن شاء الله هاي السنة. وسيتم افتتاح باقي المحطات بشكل تدريجي ومدروس في المراحل القادمة بإذن الله. طبعا القطار حتكلمنا سرعته 200، يسع القطار إلى 400 راكب. يكون في بعد عدة خيارات للركاب في خدمة اللي هي الدرجة المريحة والدرجة المميزة، وكذلك بتكون تستقبل عدة فئات حتى أصحاب الهمم، العوائل، رجال الأعمال، كل شخص بيكون له تجربته الخاصة في قطارات الاتحاد.
1: طيب إذا تحدثنا بصورة أوسع عن أبرز الخدمات، هذه الخدمات التي تقدم حاجة للركاب، وعن درجات السفر المختلفة بالنسبة للمسافرين، ماذا عن الراحة والتقنيات بالنسبة للمسافرين على القطار؟
0: بالنسبة للخدمات المتوفرة داخل القطار إن شاء الله، الجميع القطار مزود بكراسي ما شاء الله مريحة، مساحات واسعة، الواي فاي متوفر في المحطة، كذلك بيكون في خدمة الطعام والشراب تكون كذلك متوفرة في القطار. وبتلقى طريقة تصميم القطار مميزة بحيث أنها بتساعد في أن الشخص يسترخي، تساعد أن الشخص يكون عنده وقت يعني إضافي، يكون عنده وقت أكثر إنتاجية في القطار. يعني بدل ما أنت تقعد تسوق من إمارة لإمارة، يمكن تعلق في الازدحامات، يمكن يكون عندك أشياء تخلصها وما تقدر لك تقعد تسوق، في القطار تقدر تستخدم الوقت التنقل بطريقة أكثر إنتاجية، سواء كنت طالب تبى تحتاج تدرس أو تخلص واجباتك، ممكن تكون موظف تحتاج بس تسترخي أو تخلص بعض المشاريع. وكذلك احنا نوفر طريقة نقل أكثر أمانا وسلامة واستدامة.
1: يعني انطلاقا من محطة الفجيرة، ما هي أبرز الوجهات التي سيغطيها القطار داخل الدولة؟
0: طبعا نحن هاي السنة إن شاء الله بنطلق 3 محطات رئيسية، اللي هي محطة الفجيرة في منطقة الهلال، ومحطة دبي في منطقة جميرة العقارات للغولف، ومحطة محمد بن زايد في أبوظبي. وغالبا بيتم إطلاق باقي المحطات بشكل تدريجي.

0: الله بتكون قادمة في المستقبل، ومن ضمنها كذلك الشارقة.
1: إذا تحدثنا عن تجربة العميل يعني منذ لحظة الحجز وحتى الوصول، يعني يمكن هذه من الأشياء المهمة جدا، يعني كيفية الحجز، التذاكر، هل هي تذاكر إلكترونية أم يتم أخذها من داخل المحطة؟
0: طبعا احنا بالنسبة للتذاكر وفرنا عدة خيارات، اللي حاب ياخذها من الموقع الإلكتروني الرسمي او عن طريق التطبيق الذكي التابع لقطارات الاتحاد، او حتى خلال الأجهزة المتوفرة داخل المحطة نفسها. بالنسبة لآلية الوصول الى المحطة، نحن نشتغل بشكل جدا دقيق ووثيق مع جهات المواصلات المحلية في كل إمارة، ان نحن نقدر نوفر خدمات النقل من مصدر التنقل للشخص إلى الوجهة النهائية. طبعا نحن ننسق على موضوع جداول الباصات، توفر التكاسي، حتى الشركات الخاصة اللي يسمونها بالإنجليزي الإيهيلينج تاكسيز، هاي كلها بتكون من ضمن منظومة التنقل اللي احنا نسميها رحلة الميل الأول والميل الأخير قبل الوصول إلى القطار وبعد الوصول إلى القطار.
1: طيب رجوعا لمحطة الفجيرة، يعني كيف تصفين أهمية هذه المحطة ضمن شبكة قطارات الاتحاد لنقل الركاب؟
0: طبعا احنا فخورين ان هذه اول محطة يتم افتتاحها، بيكون لها اثر اقتصادي واستراتيجي طويل المدى على الامارة وكذلك على مشروع السكك الحديدية. طبعا هي توفر آلية سهلة لوصول كثير، يمكن الناس كانوا حابين يزورون الفجيرة والاستمتاع بمناظرها الخلابة، كذلك بتغير نمط حياة الاشخاص. يعني اذا انت الحين تشتغل في الفجيرة وتعمل في تعيش في الفجيرة وتعمل في دبي، تقدر ترجع في نفس اليوم وتقضي وقت مع أسرتك أو تقضي وقت أكثر إنتاجية في التنقل.
1: يعني سؤال قبل الأخير، كيف ستنعكس هذه المحطة بالتحديد على الحركة الاقتصادية والسياحية في إمارة الفجيرة؟ ونعلم أن إمارة الفجيرة هي من الإمارات التي تتميز حقيقة بمواقع سياحية متميزة.
0: لا شك، أنا أتوقع يعني يمكن الكل وقت الشتاء وأوقاته مواسم مختلفة لابد أنهم يقضونها في إمارة الفجيرة. إمارة الفجيرة بالنسبة للكثير مرتبطة بالمكان اللي احنا نحب نقضي فيه أوقات الراحة والاستمتاع بالذات للعوائل. الآن نحن نوفر خدمة نقل الركاب لإمارة الفجيرة، تكون خدمة متميزة تغنيك عن تعب السفر في الطريق، وتعطيك فرصة أنك تستمتع بلحظات جميلة مع الأسرة مع الأصدقاء أثناء التنقل، وصولا إلى الوجهات السياحية الجميلة اللي صايرة في الفجيرة. إحنا هذا الموقع ما اخترناه يعني بشكل عشوائي، هذا الموقع تم اختياره لتماشيه مع الرؤية الاقتصادية لإمارة الفجيرة، الرؤية السياحية لإمارة الفجيرة، ونحن جدا سعيدين ان احنا نكون جزء من هذه الخطط كذلك.
1: طيب كلمة أخيرة توجهينها للجمهور حول هذا المشروع الطموح وحول محطة الفجيرة ولسكان الفجيرة.
0: طبعا نحن فخورين جدا ان محطة الفجيرة للركاب هي أول محطة تكون جاهزة للتشغيل، الموقع الاستراتيجي، ونتمنى نشوف الجميع مستخدمين القطار ويعطونا الانطباع الأول في تجربتهم، ونحن نترقب الصراحة أن يكونوا من ضيوفنا.
1: أنا أعتقد أنه هذه هي تجربة من التجارب الرائدة جدا، ونحن كإعلاميين حقيقة ننقل لكم هذه التجربة من خلال هذه الرحلة من محطة الفجيرة إلى منطقة البثنة. وجدنا كل الخدمات التي وفرتها هذه شركة الاتحاد للقطارات، ونحن شاكرين للأستاذ عذران منصوري المدير التنفيذي للقطاع التجاري في شركة قطارات الاتحاد لخدمات الركاب، التي حدثتنا عن مشروع يعد من أهم المشاريع الخاصة بالبنية التحتية في الدولة. نشكرك على هذه الإضاءة، ولنا لقاء إن شاء الله.
0: إن شاء الله، شكر لكم.
1: إلى هنا سيداتي وسادتي، نصل بكم إلى اختتام هذه الجولة من برنامج بتوقيت الفجيرة، لقاء نتجدد بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. حتى ذلك الحين لكم من التحية أنا عثمان شلكاوي، وتحيات زميلي أنس العقرباوي في التنفيذ والإخراج.
2: بتوقيت الفجيرة.

0: نام الكبرياء وبقى الشوق واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر لا تلتفت وخلك شايف الفوق وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق شي تكتسبه مع الدهر نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق خلك على الفجيرة بدا برنامج على الوتر
1: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.
2: وراء كل أغنية حكاية
3: نحكي لك أجمل حكاية
2: تروي كلمة ولحنا وشجنا
3: كلمة كلمة
2: تحكي قصتهم
4: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي يعني من شاب لبنت
2: وتعزف على أوتار القلب
3: عيون القلب
2: تذهب بنا إليهم
5: أقول لك يا أستاذ نزار أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير قوي
2: وتزيدنا حنينا
3: يا حنينة يا حنينة يا حنينة
1: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM.
6: فجيرة FM.
7: أرجو من الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان وأن تستمر مسيرة التنمية والازدهار في كافة المجالات الإنسانية والثقافية والعمرانية وأن يحفظ وطننا وشعبنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
8: كلمات الشاعر محمد علي النقبي لحن وأداء فرقة المزيود الحربية

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوِّ عزيمتهم.

0: وراء كل أغنية حكاية،
1: نحكي لك أجمل حكاية،
0: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
1: كلمة
0: تحكي قصتهم.
2: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
0: وتعزف على أوتار القلب. تذهب بنا إليهم.
3: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي،
0: وتزيدنا حنينا.
1: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
4: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM. نوستالجيا مع أنس.
0: كان الشاعر عبد الرحمن الأبنودي يجلس في بيته بصحبة المطرب محمد رشدي والملحن بليغ حمدي، حين جاءه اثنان لم يكن يعرفهما، يرتديان بدلة ونظارة سوداء، وبنبرة حادة طلبوا منه المجيء معهم للأهمية قائلين: حضرتك الأستاذ الأبنودي، من فضلك عايزينك معانا شوية. فذهب معهم دون كلام، ظناً منه أنهم ذاهبون به إلى المعتقل.
5: ويعني عايز ما أقول خطفوني، يعني لازم ده يعني نعرف أنه خطفوني. أنا هما كنا بنسجل أغنيتين لمحمد رشدي، أنا وبليغ، في استوديو تشال اللي كان عامله محمد فوز اسمه مصرفون، وكان في لوح ازاز طبعا انا مع المهندس بره وهم جوه. فدخلوا دول اتنين بهوات كده: حضرتك الاستاذ عبد الرحمن الأبنودي؟ قلت له ايوه. قال لو سمحت عاوزينك شويه. دول يعني الاسلوب ده تعرف على طول لما حد يقول لك كده ان دول ضباط مباحث، ان دول ضباط الدوله جايين يقبضوا عليك، وأنا في الوقت ده كانوا بيقبضوا عليا كتير.
0: ولكنه فوجئ بأنهم متجهين إلى حي الزمالك، ووقفت السيارة أمام إحدى العمارات بالحي، وصعدوا لأحد طوابقها.
5: لقيتهم طلعوا على الزمالك، وفي الزمالك وقفنا قدام عمارة، عمارة على حرس كده بتاع أتاري، فيه سفارة هناك، المعرفة سفارة بلجيكا ولا. وطلعنا رنوا الجرس، فتح، لقيت عليها واحد قليل يشبه عبد الحليم. خطرش على بالي طبعا انا الامر كله في ان انا رايح السجن. فلقيته جاي: عبد الرحمن انت جيت. وخدني كده في حضنه، ايه كان نعرف بعض من 100 سنه. فانا رحت ماسكه كده ورحت مبعده كده، قلت له: مين انت؟ عبد الحليم حافظ؟ قال لي: اه. وجريت وراه مع السلالم اللي نشفوا دم دول، يقول لي: يا مجنون انت. قلت له: مجنون ده هيطلع عينه بهم. اقول له: احنا ذنبنا ايه؟ احنا ده هو اللي قال لكم الى اخره.
0: هذه هي القصه من الطرف الذي رواها الأبنودي بخصوص بدايه تعامله مع العندليب الاسمر، وانه تم اختطافه فعليا لمقابله عبد الحليم. فقد كان من المعروف عن الفنان عبد الحليم حافظ غيرته الشديده في الفن، حيث كان يحافظ على أن يكون الأول دائماً، وحين يرى أو يسمع عن أشخاص لديهم موهبة فنية أياً كانت، كان لابد وأن يستثمر موهبتهم. وفي ذلك الوقت كان الثلاثي الأبنودي وبليغ ورشدي في قمة نجاحهم.
5: طبعاً كنت عملت غنى لمحمد رشدي فسمعوا، والغنى عطل عبد الحليم، أوقفه، لأن رشدي كان طايح محمد رشدي في هذا الوقت بوهيبة وعدوية ويا ليلة مجان الغالي ومعرفيه، يعني حاجة عجيبة. فرح بعت ناس خطفوني.
0: أثمرت هذه الحادثة عن كلمات أغنية كان مطلعها: وأنا كل ما أقول التوبة يا بوي ترميني المجادير يا عين، وحشاني عيون السودة يا بوي ومدوبني الحنين يا عين. وقام بتلحينها بليغ حمدي.

0: مثلت أغنية أنا كل ما أقول التوبة أول تعامل جمع بين عبد الحليم حافظ والشاعر عبد الرحمن الأبنودي، وقدمت مزيجاً غير مألوف بين لهجة صعيدية شعبية ولحن غربي في إيقاعه وآلاته، فتراوحت ردات الفعل حوله بين قبول ورفض، لكن حب الناس للعندليب انتصر ونجحت الأغنية. ولكن المفارقة حدثت عندما سمع الأبنودي الأغنية للمرة الأولى في حفلة من حفلات العندليب، واستشاط غضباً بسبب المقدمة، ووصل الأمر إلى تبرؤ الأبنودي منها ومن موسيقاها، وقال الخال بأنها تذكره بالموسيقى الخاصة للسيرك والملاهي في العاصمة الفرنسية باريس.
1: طبعاً أنا عبد الحليم حافظ، أنا ما أقدرش أبقى زي صاحبك كده أقول يعني مثلاً كلمة المسامير في أغنية عاطفية مثلاً في إيدي المزامير وفي قلب المسامير، قال لي ما أقدرش أنا أقول كده.
0: ولكن من الواضح أن هذه الحداثة هي التي ضمنت لها أن تحيا إلى اليوم مع أصوات كثيرة من مشاهير الفنانين العرب من مختلف الأجيال. أما سر نجاحها فيكمن حتماً في المفارقة العبقرية بين السهولة والعمق. الجدير بالذكر أن أول من غناها هو الفنان محمد الصغير بنفس المطلع وبلحن مختلف، كما غنتها ليلى مراد في أحد أفلامها السينمائية، وغنتها كذلك الطفلة فيروز، وتغنى بها فنانين آخرين كثر بعد وفاة عبد الحليم حافظ.

0: نام الكبرياء وبقى الشوق واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر لا تلتفت وخلك شايف الفوق وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق شي تكتسبه مع الدهر نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق خلك على الفجيرة بدا برنامج على الوتر
1: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مجندغ وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما قوم أكل وجبة خفيفة
1: بعدين نبلش الدوام.
7: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رأت الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
8: مستقبلنا سيظل مشرقا بفضل عون الله وعزيمة شعبنا وإرادتنا الراسخة في تحقيق النجاح. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

قتل أحبها المشكلة ما إلها حل جني ويش قد بخراني وهو متلبسني ظل الفراغ اللي تركته بروحي ما يملي جبل

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الوعد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

يا الوقت اللي تتبدل فيه المشاعر بين الحب والشوق والهم. عالوتر بعد شوي على الفجيرة FM.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مجندا هوماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة
1: وبعدين بلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رأت الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لـ 10 الصبح. عواطف محمد.
7: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف. يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

يا الوقت اللي تتبدل فيه المشاعر بين الحب والشوق والهم. عالوتر بعد شوي على الفجيرة FM.

0: الحب والشوق والهم. عالوتر بعد شوي على الفجيرة اف ام.
1: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي.

0: مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شيء ينشر من السوق، شيء تكتسبه مع الدهر. نداء، نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدأ برنامج على الوتر.
1: على الوتر مع عبدالله الهاشمي، كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.
2: مساء جميل للأشخاص اللي ينشرون الجمال بهذا العالم، مساء للأشخاص اللي يصنعون الورد حول قلوبنا تزين، ولا أنتوا اللي تزينون يومنا بحبكم وتزينون حياتنا فيكم أنتوا، فمن دونكم الحياة ما تزين أبدا. مساءكم ورد.

0: أنتم تستمعون لبرنامج على الوتر مع عبد الله الهاشمي على الفجيرة اف ام.
1: يسعد لي مساكم متابعينا الكرام وين ما كنتوا تتابعونا، اكيد على إذاعة الفجيرة وعلى ترددها 92.6 وتحديدا في برنامج على الوتر مع اخوكم عبد الله الهاشمي وين ما كنتوا من داخل إمارة الفجيرة او حتى خارجها. ولو جيت سألتك سؤال، من هو اقرب شخص لك؟ اقرب شخص للانسان طبيعيا نفسه، يعرف كل شيء عنه وبنفس الوقت يرافق من الصغر لين ما تكبر. زين لو سألتك هذا السؤال بس قلت لك من البشر، منو اقرب شخص لك من البشر؟ من اللي راح يرافقك اطول فترة بحياتك؟ الأم راح تكون معاك بفترة الطفولة لين ما تكبر، من بعدها راح يدخل معاك على الخط شخص ثاني اللي رافق باقي مشوار حياتك، وعادي جدا يكون قريب لك أكثر من أمك. طبيعيا مش تقليلا من دور الأم، لا لا لا، الأم حبها بالفطرة شيء من الله عز وجل، لكن شريك الحياة اللي يشاركك باقي تفاصيل حياتك أنت كشخص، هو من اسمه مبين شريك حياة، وبيكون يا أبو يا أم لعيالك. بس مش كلنا نوصل للقرب مع شريك الحياة، مشاغل الحياة ومتطلباتها تاخذ عنا وقت كبير، وأحيانا الكمية اللي بينكم من الاختلافات كثير أشياء، بس بالنهاية هو هذا الإنسان يكون شريك الحياة، والجانب اللي اثنينكم تتفقون فيه وانكم تعرفون فيه بعض أكثر من أي إنسان ثاني، المشاعر هذه. إذا كانت هذه المشاعر أنت ما تعرفها وكانت تتسرب للخارج، طبيعيا أي اثنين لازم يعرفون عن مشاعر بعض، لكن إذا هذه المشاعر بدت أنها تتسرب للخارج مو لغرض خيانة، ما لا يروح بالك بعيد، لكن لغرض الفضفضة، والشيء اللي ما تعرفه أنه كان يفضفض للتليفون، السوشيال ميديا، لجمهور بمشاعر عمرك أنت ما سمعت فيها. إذا بيوم من الأيام يا صديقي اكتشفت أن شريكك عنده حساب في خواطر ومشاعر اتجاه كل موقف يمر فيه يكتبه هناك وأنت ما تدري ولا قال لك عنه، يا ترى شو ممكن أنت تسوي بهذه اللحظة؟ شو ممكن يصير بهذه اللحظة من عندك أنت؟ خبرونا أكيد أراكم حول هالموضوع ونبي نسمعها على 600-55-55-16، ولا تنسون أكيد تراسلونا عن طريق الواتساب على 0922-3-15-15، ولو اكتشفت بيوم من الأيام هالشيء.

هو الشيء الوحيد اللي مستحيل يذبل بهذه الحياة، الحب يا صديقي اللي مبنى بين اثنين. يا ترى لو صار معاك نفس هذا الموقف وشفت شريك حياتك عند حساب، هذا الحساب يكتب فيه مشاعره خواطره وخصوصا اتجاه المواقف اللي يمر فيها معاك، يعني هذه المشاعر ما يقالك ياها، يا كتبها بالسوشيال ميديا ونشرها للناس بحساب وهمي وانت ما تدري عنه اساسا ولا قالك عنه، وبالصدفة شفت هذا الحساب وشفت هذه كل التفاصيل اللي صارت، شو ممكن انت تسوي بهذه الحالة؟ طبعا خبرونا اكيد اراكم عن طريق الاتصال على 600-55-5516. اختنا فاطمة تقول مساء السعادة، العمر ما يشاركه اي احد، يشاركه الشخص اللي يحس انه وجودك مو مرحلة بل وطن وراحة وامان. الكتابة من العلاقة تعتبر حب وتعبير، أو ممكن تكون كسر لخصوصية ما مفروض تطلع عن النور. يعني هو الإنسان هذا ما كاتب منه هو أساسا، يعني ما كاتب منه هو بس قاعد يكتب ويتكلم. خطنا لبنى مساها ورد تقول للأسف اكتشفت وما سويت أي شيء، هو كان جدا صعب، صرت حزينة لأن سألتك شو إحساسك بهذا الشيء، شو صار فيك أنت، هل ضايقتي هل زعلتي ولا كان عادي؟ يعني قالت إن جدا صعبة، صرت حزينة، لا مش أنا اللي غلطانة، أعتبرها جانب من خيانة، تمنيت نفترق بس ما صار، ضايقت، يعني تمنيت إن تتفارقون من بعدها، من بعد هذا الشيء ولا؟ يعني ما فهمت عليك يا لبنى، ممكن تعطينا يعني شوية خبرينا عن الموضوع أكثر. يعني أول ما اكتشفت أنت بهذا الشيء أنت قلتي أنك زعلتي، وايد حلو أنك أنت زعلتي وضايقتي، هل أنت رحتي واجهتي في هذا الشيء وقلتي له يا فلان أنت سويت كذا كذا، هذا الشيء يصير ما يصير وإلى آخره ولا لا؟ هذا أول شيء، هل صارحتي تكلمتي معاه وشو كان السبب اللي خلانا يسوي هذا الشيء؟ طبعا أنا سألته قلت له هل هذا يمكن واحد يكون هو نفسه غلطان أن يعني ما قاعد يسمع شريك حياته لهذا السبب، راح يسوي حساب ويسوي يقول مشاعره هناك في مكان آخر. تقول من بعد هذا الشيء واجهته وصارحته. أوكي، وشو صار بعدها يا لبنى؟ طبعا مثل ما خبرناكم سمعين الكرام تقدرون تواصلون معنا على 600-55-5516. خذنا لبنى قاعد تواصل معنا على الواتساب، تقول السبب يحب يخون أكثر مما، يعني هو هل هذا الشيء سواه علشان يخونك يعني عشان يجذب ناس ثانيين، يعني فاهم علي أنه يبين حزنه للناس، ولا هو فقط علشان مشاعرية بيقولها؟ خذنا ريتا كان لها رأي يعني معاكس، تقول يعني عادي ما في أي مشكلة، يعني تقول طبعا الواحد يشارك مشاعره مع شريك حياته، لكن مثلا تقول أنا من الأشخاص اللي الكتابة تكون لتنفيس، في أشياء ما نقدر نتناقش فيه ونقوله فبالكتابة نقدر نقوله ونقدر نفضفض. تقول الحساب لو وهمي لأنه ما يبغي يعرفون ولا يبي يعرف عن نفسه، فيبغي يتكلم، ومرات نحن كأشخاص نحتاج بس حد يسمعنا غير ما يعرفنا، يعني انت بس كأن تشوف انسان مجهول وتقول له كل اللي في خاطرك ولا يعرفك ولا انت تعرفه، بس تبي تقول تبي تطلع هذه الاشياء اللي في داخلك، ومن بعدها تروح وهذا الانسان طبعا ما يعرفك فانه يعني ما بيعرف عنك اي شيء فلهذا السبب. لبنى ترد وتقول لانه يبحث عن علاقات. اي بالضبط، يعني هو قاعد يسوي هذه الحركه انه يتكلم عن مشاعره بس عشان يلاقي الشفقه من الاشخاص اللي حواليه، ويعني ياخذها كحجه للخيانه او اي كان. والله ما ادري يا لبنى، زين يعني هو مش دائما الانسان يسوي هالحركه علشان يبي يخون، يمكن يبي يفتح باب للفضفضه، يمكن، ما ادري، شو رايك انت؟ هل هذا نوع من انواع، هل هو من الاشخاص اللي هو بالعلاقه ما يتكلم ما يفضفض ما يقول الاشياء اللي في خاطره

0: العلاقة بشكل عام ولا لا. خلنا نستقبل مكالمة. مساء الخير.
1: يا مساء السعادة.
0: حياك الله يا فاطمة.
1: الله يحييك. ايش حالك؟
0: الحمد لله بخير. انت دائما متفائلة يا فاطمة.
1: لازم الواحد يتفائل حتى لو ان الموضوع يضيق، بس عادي.
0: ما انا
1: الامور سهلة.
0: حلو الامور سهلة. انت بالبداية كنت قاعد تكلمين عن صدمة عمر.
1: صدمة عمر، هي انا بقولها يمكن يعني في ناس ما تقدر تعبر للشخص، فتلجأ انها تفتح مثلا موقع ما تكتب اسمها لكن تشرح الشيء اللي ما قدرت تتوصله، وهالشيء يمكن الطرف الثاني ينصدم. بس حلو ان الطرف الثاني تواجه الشخص، لان حلو خصوصيات العلاقه ان تكون بين الطرفين، انه مو باي شيء لازم ينكتب، حتى لو كان الشخص مش حاط اسمه وهي كشفت انه كاتب كل التفاصيل، كل الاشياء، المواقف اللي بينهم.
0: صح.
1: فهالشيء راح يحسسها ان هي يعني في شيء، يعني انه هو مش مرتاح لها، يعني ما قدر انه يوصل الشيء اللي هو يبغاه.
0: يعني كان هو مو مرتاح بالعلاقه.
1: حلوة. ما سمعت شو؟
0: يعني كانه هو مش مرتاح بالعلاقه،
1: او انه مش سالفه مش مرتاح، ان هي ما قدرت تفهمه.
0: يعني الغلط من الشخص الثاني اللي هو ما قدر يسمع عدل. هذا اللي تبين توصلينه.
1: هي وبعض الناس يعني يكتبون يمكن ان الكتابه بالنسبه لهم راحه، ما قدروا يوصلونها بطريقتهم فيكتبون الشيء، يعني ما عندهم نيه سيئه. ان في بعضهم انا اعرف ناس يكتبون بس عشان يجذبون ناس ثانيه.
0: انزين لو صار لك انت هذا الموقف ولقيتي شريك حياتك مسوي هالشيء،
1: عادي؟ انا احب الكتابه، خلي يكتب من اليوم لين باكر.
0: لا انت بحساب انت ما تعرفين عنه، فاهمه علي؟ يعني بشيء انت يعني هذه المشاعر عمره، يعني ما اقول ان عمره ما قالها لك، لكن مثلا بمواقف حزينه، مثلا بموقف مثلا محزن، انت ما مشنا ما سمعتي، لكن هو كان عنده كلام يمكن ما قاله في وقته، فراح مثلا نشر على السوشيال ميديا بحساب انت ما تعرفينه، وبالصدفه يعني وانت تجلبين لقيتي هذا الحساب موجود وقاعد يتكلم، وبالتواريخ موقف الفلاني صار وهو يتكلم عنه، يعني ما قاعد يتكلم عن الموقف ولا فلانه سوته، لكنه هو قاعد يكتب مشاعره بالسوشيال ميديا وهي المفروض انها تكون عندك.
1: بقعد ويا الشخص، اواجه الشخص، راح اقرا كل الكلام اللي انكتب، اشوف ردة الفعل شو،
0: يعني
1: هل يعني انا كنت مقصره بشيء. حلو ان الواحد يتفاهم لكن بهدوء.
0: حلو، ما هم مشكله، تفاهم جميل، بس هل انت من البدايه بتنصدمين

0: زين صدمة بنصدم بس ما بتضايق صدمة غير إني أتضايق.
1: هي يعني صدمة.
0: لازم أول شيء أعرف شعور الطرف يعني الثاني يمكن شايل بداخله يعني هم ما قدر يوصلها فيلس يكتب.
2: هي.
0: أنا الناس اللي تكتب وتعبر.
2: صح.
0: وهي ما تبين هذي أنا وايد يعني أرتاح لهم أكثر.
2: ليه يعني من أي ناحية؟
0: ما أدري أحس إنه مرات ما يقدرون يقولون شيء لكن إنهم يقدرون يعبرون بالكتابة.
2: يعني بعد مو غلط. إنزين لو واجهتي هذا الإنسان وقلتي له أنت عندك حساب كذا كذا وقاعد تكتب فيه هو نكر هذا الشيء؟
0: عادي لو نكر مع نفسه.
2: يعني شو اللي مع نفسه يا فاطمة بس فهمي.
0: لا عادي والله عادي نكر.
2: أنت تحسين إن
0: راح أراقب الشخص راح أشوف بعدين الموقف اللي صار بيننا هل راح ينكتب ولا خلاص راح يسكر الموقع.
2: يعني أكيد من بعدها حيسكر يعني ما راح يتكلم يسوي بوستات نكت آخر شيء بيجلبها بس علشان أنت ما تعرفين يعني. بس أنت لو رحتي واجهتي ونكر هذا الشيء يعني هل تحسين إن لما بالمواجهة راح تستعجلين استعجلتي في أخذ اتخاذك للقرار يعني؟
0: بالنسبة لي أنا لا عادي.
2: يعني يكون مثلا في إيدك أنك أنت كفاطمة تقدرين تخلين هذا الحساب باكب مثلا فتعرفين أنت كل يعني كل موقف يصير هو شو ردة فعله أو مشاعر تجاه هذا الموقف المشاعر اللي ما قالت إياها.
0: لا ما راح أتابع إذا كان الموقع ها موجود بعد المواجهة ما راح يعني أوكي راح أراقب مرة مرتين.
2: ما هو الطبيعي لو أنت واجهتي ما بيكتب أي شيء بعدها الطبيعي لأن انكشف أمره.
0: زين يمكن يفتح غيره.
2: يعني
0: ما يبى لها شيء.
2: يعني أنا قاعد أقولك هي الخطوة الأولى إنك بالمواجهة يمكن يمكن يمكن يمكن سكرين عليه باب فهم علي. أنا قاعد أفكر وياك بس لا أكثر ولا قاعد أوجهك.
0: زين يعتبر على حسب شخصية الشخص اللي صوبي يمكن من خلال كلامي يعني خلاص ما راح يكتب. أو إنه راح يكمل لكن بطريقة ثانية.
2: بس أنت شي سكرتي على الباب
0: في أبواب ثانية.
2: يعني شو ممكن يسوي يعني مش يعني يمكن أحس إن إذا أنت رحتي حليتيها قبل لا تقولي له يكون أفضل أحس.
0: لا أنا أحب المواجهة أنا ما حل أنا أواجه.
2: تتحبين تولعيها خلاص.
0: هي أحب شي أشوف أصدم الشخص أجلطه بعدين أهدي الموضوع وناخذ يعني المهم إنه يكون نقاش هادي.
2: والله بيشرد من عندك يا فاطمة على هالشيء اللي قاعد تسويه.
0: ليش نكبر الموضوع والله الحياة مستمرة.
2: أي أدري ليش بنكبر بس يعني يمكن بعض الأحيان الواحد يتخذ قرار يكون صعب شوية يعني مش صعب بس إنه
0: يمكن الكتاب أنا من النوع اللي يعني يمكن إنه هو يكتب يعجبني كتاباته.
2: هي.
0: وسجلها بصوتي عادي الأمور طيبة عندي.
2: أدري بس إنه قصدي إنه أنت لو واجهتي يمكن بعدها مشاعره تستحي ويبطل يكتب ويبطل يسوي هذا الشيء يسكر حساباته كلها وما يبدأ يتكلم فأنت
0: كل واحد يقدر يحتوي الثاني لكن بطريقته. صح ولا لا؟
2: صح.
0: يعني حتى لو وقف سكر الموقع وما كتب يمكن هذا الإنسان بروحه راح ويقول إنه مثلا إن أنا ما قدرت أفهمه. في أشياء وايد مرة أنا ما ركزت على التفاصيل فهذه كانت مهمة بالنسبة للشخص.
2: ممكن.
0: فعادي التفاهم مطلوب ليش نكبرها؟
2: ما هو صح ليش نكبرها بس إن أحيانا مثلا المواجهة يمكن تجيب لك ردة فعل أنت ما تبيها.
0: لا هذا قبل الحين لا عادي
2: يعني الحين مثلا ريتا تقول ليش ما نشوف إن المواجهة وإنك تقول له إنك عرفت هذا انتهاك خصوصيته إنك كأنك قاعد تنتهكين خصوصيته.
0: لا لا عادي ليش يعني هو ليش أصلا بالأساس كتب إلا هو حاس إنه فاقد شيء. فعادي الواحد يشارك في خصوصية هذا الشخص.
2: هو إذا
0: دام الشريك يعني
2: إيه صح دام الشريك بأنت إذا هو كان فاقد هذا الشيء تحسي لازم نكمله قبل لا نواجهه ولا نواجهه قبل لا نكمل.
0: لا لا أنا أواجهه أول بعدين نكمل نشوف الأمور كيف.
2: حلو حلو مو غلط والله مو غلط يا فاطمة. زين هل تعتبرينها نوع من أنواع الخيانة إذا هو سوى هذا الشيء؟
0: لا
2: لا
0: يعني حتى لو أنا كتبت مثلا عكسنا الدور وأنا كتبت هل يعتبر أني أنا خاين؟
2: يعني ما أدري سألي شريك حياتك فيها. يعني ما أدري يعني هو يمكن كل واحد وردة فعله يعني مثلا ريتس
0: كل واحد وتفكيره
2: ايه صح صح ردة فعله
0: وتفكيره بالآخر وكيف صح. يعني يفكر

0: كل واحد كيف يشوف الحياة. يعني مثلا ريتا تحس انه لا بالعكس انه هذا شيء يعني عادي, يعني يمكن هو محتاج يسوي هذا الشيء.
1: احيانا الاحتواء يعني الناس تحصله من خلال الكتابة اللي يعبرون.
0: صح صح صح,
1: مو بشرط ان انا مثلا ما سمعت الشخص اللي انا ما فهمت, يمكن هاللحظة الوقت الغلط هذا الشخص يالي وانا ما قدرت استوعب, يمكن المود مش اوكي فيرس يكتب.
0: زين شو آخر كتاباتك بالأشياء الفضفضة اللي فضفضت فيها؟
1: أوه لا كنت جالسة أكتب.
0: ممكن نسمعها؟
1: بعد كنت بس لحظة كيف أكتب.
0: أنا أقول عندك المايك وتقدرين تقولين اللي في خاطرك, هذه مشاعرك بالنهاية.
1: بس يعني ما يخصه هو لحظة ما أدري, بس حرام باخذ من وقت البرنامج.
0: عادي خذي راحتك خذي راحتك, هذا البرنامج لكم دائما ولازم يترجم مشاعركم وينشرها.
1: هذه على أغنية أصيل حميم, ما أعطيت إلا ولا قد العطاء.
0: تفضلي يلا.
1: أنا ما كنت أبالغ في عطاي, أنا كنت أعطيك كأني أعطي نفسي, كنت أشوفك شيء مني مو شخص عابر, كنت أحسب وجودك أمان وطلع قيابك هو الحقيقة الوحيدة اللي كل مرة أقوله يمكن يتغير, يمكن يحس, يمكن يوم يتعب من البعد يرجع لنفس الشوق. تدرون أكثر شعور أنك تتعب عشان شخص وفي النهاية تكتشف أنه كان مرتاح وهو بعيد عنك. أنا ما وجعني بعدك, وجعني أني كنت أشوفك كل شيء وأنت كنت تشوفني ولا شيء, واليوم ما فيني حتى أكرهك لأن التعب أكبر من أي شعور. كنت أظن أن العطاء قوة وأن اللي يعطي من قلبه ما ينكسر, ما كنت أدري أن بعض القلوب تعودت تأخذ وإذا أخذت كفايتها تختفي. واليوم ما بأرجع لك ولا حتى عاتبك لأن بعض النهايات ما تحتاج كلام تكفيها خيبة. ومثل ما غنت الفنانة أصيل همين, ما عطيت إلا وأنا قد العطا ولا خذيت إلا الجحود وضيقته, ما دريت إن الخطأ كل الخطأ ترتبط بإنسان يعشق غيبته. شكرا.
0: صح لسانك.
1: شكرا.
0: الله يقويك على الكتابات الجميلة اللي دائما تطربين فيها مسمعنا.
1: شكرا لك.
0: زين نسألت سؤال أخير.

0: كان حبنا غلطة.
1: راح
0: أخليها أحلى غلطة.
1: بس تمام، جزاك الله الخير يا
0: شكرا باي.
1: مع السلامة. مع السلامة. لو كان حبنا غلطة تركنا غلطانين، مثل ما قال وائل كفوري ومثل ما قالت فاطمة، خليها أجمل غلطة.

لو حبنا غلطة تركنا غلطانين، نحن مرتاحين في هذا الغلط ومستانسين فيه. أحلى تحية لكم متابعينا الكرام، يا مرحبا بكم وين ما كنتوا تتابعونا، وعلى إذاعة الفجير على ترددها 92.6. والموضوع اللي يقول إذا اكتشفت بيوم من الأيام إن شريك حياتك عنده حساب وهمي يكتب فيه خواطره ومشاعره اتجاه كل موقف يمر فيه معك، بس أبد ما قال لك عنه وأنت ما تدري من الأساس، شو ممكن تسوي بهذه الحالة لو اكتشفت هذا الشيء؟ خبرونا رأيكم أكيد على الاتصال على 600-55-55-16، ولا تنسون أكيد الواتساب على 0922-3-15-15. لعبة تيك توك فجيرة دوت اف ام تنورونا جميعا، يا ترى شو ممكن تسوون بهذا الموقف؟ حي الله أبي، حي الله خليل منورنا وكل أصدقائنا. حنان يا مرحبا بك يا حنان. حنان تقول أنا بتابع يعني بصمت، بتابع شريك حياتي بصمت. أحمد سارة يقول من خلال ردوده، لا في اعتقادي أن علي التعامل مع هذا الموقف بذكاء، وبدل أني أنا أواني

جهة أتابعه وتفهم وأعرف شو قاعد يشعر هذا الإنسان. نفس الوقت تقول ومن خلال ردوده على منشوراته توصل إليه ما تريد بالذكاء. في نهاية الأمر هو لم يتكلم عن حياتهما صراحة ولم يذكر اسمها، وإنما اتخذ له مساحة يعبر فيها عما يشعر. هو بعد صح ومتخذ مساحة لنفسه قاعد يعبر عن كل الأشياء اللي في داخله. حياك الله يا خليل ويا هلا بآفي، الموضوع عميق. نعم، إذا اكتشفت بيوم من الأيام أن شريك حياتك عنده حساب وهمي يكتب فيه خواطره ومشاعره تجاه المواقف اللي تحصل معك، يعني المواقف اللي تصير بينكم يكتبها هناك بس بحساب وهمي ما حد يعرف عنه وانت ما تدرين عنه بالأساس واكتشفتي، شو بتكون ردة فعلك تجاه هذا الشيء؟ هل بتزعلين؟ هل بتضايقين؟ هل بتروحين تواجهي؟ شو ممكن تسوين بهذه الحالة؟ هل نرجع لأختنا لبنى واللي صار لها هذا الموقف وتقول انه هو قاعد يسوي هذا الشيء بس علشان يبحث عن النساء او يعني يخون باختصار؟ تقول موضوعي مختلف على موضوع الحصة، اذا ما سويت له اي شيء ولا قص، انا ما سويت له اي شيء ولا قصرت، هو راح يبحث ان عشان يخون، هو مش مرتاح من علاقتي معه، ممكن شافها مملة، يعني العلاقة اللي بينهم شافها مملة. حي الله أختنا لبنى، يا مرحبا بك. يعني أنت تحسين أنه هو لأنه حس بملل فقام يسوي هذا الشيء. يمكن الواحد يقدر أو يسوي أشياء يكسر فيها الملل ولا لا؟ أختنا سارة أحمد تقول يعني بإمكانها استغلال ذلك لصالحها بأن تكون متابعة للحساب، وبذلك ستكون الوحيدة من بين متابعيه اللي تقرأ وتفهم ما بين السطور، ومن خلال ردودها على منشوراتها توصل إليها إلى ما تريد بذكاء. في نهاية الأمر هو لم يتكلم عن حياتهما صراحة ولم يذكر اسمها، وإنما اتخذ له مساحة يعبر فيها عما يشعر. يعني ما أدري، أحس هذا الحركة ذكية شوية، فيها ذكاء. جزاها الله الف خير اختنا سارة، شاكر لها على المشاركة الطيبة. نشوف نشوف نشوف ريتا تقول والله عادي، ليش لازم نخنقه ونخلي احنا محور حياته؟ يعني ما ادري بعد، يعني ما ادري بعد صح. او بتقول حزعل بيني وبين نفسي واشوف الحساب اول، هل هو للتعبير عن مشاعره عادي ولا وراه اشياء اخرى؟ بس بالحالتين الموضوع محزن، لاني افضل يطلع مشاعره معاي بدل بحساب وهمي. يعني شو الشيء الثاني اللي تتوقعين يا آفيل ممكن انه هو يسويه علشانه؟ فاهم علي؟ شو الشيء الثاني اللي ممكن يخلي الشخص انه يسوي حساب وهمي ويكتب فيها مشاعره؟ هل علشان يلاقي اقبال الناس؟

مسكين هذا وش صاير فيه عشان يلاقي تعاطفهم معه، ولا تحسين انه فقط يبى يعبر علشان يتكلم؟ ريت تقول لكل انسان مساحه خاصه يعبر فيها بحريه، والكتابه خلف قناع المجهول ليس هروبا بل احيانا اصدق اشكال البوح. يعني في وجهه نظر يا ريتا، وفعلا الواحد يحتاج بين فتره وفتره يعني وقت او نقدر نقول لحظه يتكلم فيها عن كل اللي في داخله لشخص مجهول ما يعرفه ولا يعرف عنه اي شيء، يبي يقول كل اللي في خاطره ومن بعد يقول السلام عليكم وعليكم السلام، يعني ما يبي يتكلم. آفي تقول يدور اهتمام من النساء، يعني يحبا إذا بس للفضفضة أو لجذب اهتمام، حيبين إذا للفضفضة أو لجذب اهتمام النساء. إنزين لو كان للفضفضة فقط، خلي مسكين شريف يبي يفضفض، إنزين ما يخصه بالموضوع هذا كله، يبي يفضفض يبي يقول الكلام اللي في داخله. ونرجع لسؤال مهم، هل تحسون أن في غلط عندكم أنت اتجاه هذا الشخص؟ يعني خلل من عندكم قاعد يخليه يروح يتكلم أمام الناس؟ يعني مثلا ريت تقول عادي، هل بتحسين أن في خلل من عندكم أنتوا بالعلاقة أنه قاعد يخلي هذا الشخص يروح ويتكلم ويفضفض بالسوشيال ميديا بدل ما يعدكم يفضفض ويقول الكلام اللي في خاطره؟ أنا دائما أعرف أن العلاقة وشريك الحياة نعمة من الله، وهذا الشخص لازم دائما يكون معاه، يعني بمشاعره بكل الأشياء اللي في داخله، يعني لازم يكون معاه. يعني إذا أنت مشاعرك تطلعها وتقولها للناس غرب وأنا موجود معاك، فهل ما يصير تحس إنه في خلل؟ يعني آفي يمكن قالت شيء وايد حلو، يعني بتضايق لأن يعني هي لازم تكون موجودة، هذه المشاعر لازم أنا أكون فيها موجودة. يعني كل واحد وجهة نظره، أعطونا وجهة نظركم.

ما هو كل واحد بيعمل اللي رايحه بأشياء معينة، لكن بالعلاقات أحس أن الموضوع شوية صعب لما تكون أنت في علاقة ولك شريك حياة. فهذا الشريك الحياة مش الشخص اللي راح يشاركك أكلك وشربك ونومتك وخلاص وطلعتك، لا لا لا لا، شريك الحياة هو الشخص اللي يكون معك بمشاعرك قبل كل شيء، يعرف مشاعرك، يعرف تفاصيل يومك، يعرف أكثر الأشياء اللي مستحيل أي إنسان ممكن يعرفها. أنت صديقك تطلع معاه ساعة ساعتين ثلاث أربع خمس ساعات لا كثرت يا أخي عشان خاطري نص يوم تطلع معاه وتشوفه، لكن شريك الحياة موجود معاك صبح وليل يشاركك كل شيء يا عزيزي المتابع. فلهذا السبب إذا كانت المشاركة مشاركة يومية يفترض أنها تكون أيضا مشاركة بالمشاعر، لأن المشاعر هي أهم الأشياء اللي تخلينا أو تميزنا عن باقي الناس بهذه العلاقة. يعني على سبيل المثال مش أي شخص ممكن يقول مشاعر لأي إنسان، صديقك ممكن ما يعرف مشاعرك كلها، ممكن حتى الأم ما تعرف المشاعر عنك، يمكن تعرف جزء من مشاعرك هي مربيتك وتعرف تفاصيلك، لكن لما تكبر بيختلف الموضوع. أكيد مكانة الأم تكون أكبر مكانة عند الشخص، بس بنفس الوقت شريك الحياة يمكن هو الشخص اللي يعني قريب لك لدرجة أنه يعرف كل تفاصيلك كل شيء. فلهذا السبب يكون هو ما أقول أنه يستاهل، لكن من المفترض أنه يعرف كل مشاعرك، من المفترض مشاعرك بدل ما تنثرها على ورق أو تنثرها على نوتس أو تنثرها على سوشيال ميديا، المفروض هو اللي يكون داري فيها قبل أي إنسان. ليش؟ علشان يعرف يتعامل وياك، علشان يعرف يطبطب عليك، علشان يعرف كيف يعاملك، لأن إذا العلاقة أو إذا الشخص نفسه ما كان يبين مشاعره. تخيل وياي أنت في يوم من الأيام حزين متضايق، شريك حياتك موجود عند ذلك وأنت ما مبين هذا الشيء، هو قاعد يسولف ويضحك وياك، فأنت ببساطة بيدخل في بالك تقول أنت ليش تضحك وأنا حزين؟ ما هو ما يعرف، ما يعرف شريك الحياة مش فقط مشاركة لليوم، هو مشاركة أيضا للمشاعر. فإذا اكتشفت بيوم من الأيام، هذا سؤالنا، إذا اكتشفت بيوم من الأيام أن شريك حياتك عنده حساب يكتب فيها خواطره ومشاعره اتجاه كل موقف يمر بينك وبينه يكتبه هناك، وانت اخر من يعلم وانت ما تدري، ما قال لك عنه، وبيوم من الايام اكتشفت هذا الشيء، شو ممكن تسوي بهذه الحالة؟ شو ممكن تسوي بهذا الموقف؟ هل بتروح تواجهه؟ هل بتتخذها بذكاء وتقعد تتابعه بصمت؟ شو ممكن تسوي بهذه الحالة عزيزي المتابع؟ طبعا تقدرون تتواصلون معنا عن طريق الاتصال على 600-55-5516 أو حتى عن طريق الواتساب على 092231515 وتنورونا جميعا.

هذا المشوار. واكيد لا تنسون تتابعونا على لايف التيك توك فجيرة دوت اف ام. يا مرحبا بكم، وحاليا اصدقائنا موجودين حتى بلايف الخاص عبد الله هاشمي منورينا جميعا، منهم الماسة اليوم الراعي الرسمي لهذا اللايف، واكيد اختنا فاطمه وريتا، ولا ننسى ايفا بعد موجوده معانا. يا ترى شو ممكن تسوون انتم في هذه الحاله؟ يمكن بعد في اسامي ما قاعد تبين عندنا، اتمنى يرسلوا لنا اي شيء نعرف انهم موجودين معانا باللايف. شو ممكن انت تسوي بهذه الحاله اذا اكتشفت ان شريك حياتك عنده هذا الحساب وقاعد يكتب فيه وينشر فيه الاشياء اللي تجرى بينك وبينه، رغم انه هو ما ذاكر اسمك؟ زين، ما ذاكر اسمك انت، يعني يقول لي مثلا فلان وسوى كذا، لا هو بس يقول مثلا شريك حياتي سوى فيني كذا، قاعد يكتب كل خواطره بهذا الحساب بالسوشيال ميديا، وانت تنصدم لانك انت تشوف المشاعر اللي ما قاعد ينثرها وما قاعد يسولف فيها وياك، قاعد تشوفها مكتوبه بالسوشيال ميديا. فهل بتحس بضيقة لأنه ما قاعد يشاركك هذه المشاعر؟ هل بتحس شو بتحس يا ترى يا عزيزي المتابع؟ شو ممكن تسوي أنت في هذه الحالة؟ بتروح تواجهه وتقول له شو هذا اللي أنا قاعد أشوفه، ولا بتروح تتابعه بصمت، أو بتحس بالندم تقول والله أنا حبيت الإنسان الغلط بحياتي وأنا ندمان دائما على هذه العلاقة؟ شو ممكن تسوي بهذا الموقف؟ أكيد رأيكم بيهمنا اليوم بهذا المشوار، مع العلم أن هذه آخر الحلقات اللي ممكن نقدمها في برنامج على الواتساب. خلي بصمتك أو رأيك يكون موجود وحاضر في هذه الحلقة.

0: أنتم تستمعون لبرنامج على الوتر مع عبد الله الهاشمي على الفجيرة اف ام.
1: وحتى الوجع لما نيجي فيه، حياكم الله من جديد، يا مرحبا بكم. وإذا اكتشفت بيوم الأيام أن شريك حياتك عنده حساب وهمي ويكتب فيه مشاعره اللي اتجاهك واتجاه كل موقف يمر فيه معك، رغم أنه ما قال لك عن هذا الحساب وانت اكتشفته بيوم من الأيام، يا ترى شو ممكن تسوي انت بهذه الحالة؟ طبعا أختنا إيفا قالت أن لو عرفت بهذا الشيء اللي بسويه كالتالي، بسوي أنا بعد حساب وهمي وبتابعه وبخلي نفسي من الفانز لهذا الشخص، لشريك حياتي، وأبدي أحاول أني أنا أتقرب له. إذا ما رد علي يعني كان بها، وإذا رد علي بحاول أني أتقرب له أكثر وأكثر. قالت بنفس الأثناء راح أني أعرف كيف ردت فعله ولا شو مشاعر اتجاه المواقف هذه اللي تصير بيننا، وأحاول أني أنا أعدل نفسي، يعني أعدل حياتي معه لأنه هو شريك حياتي، وأحاول مثل ما قالت أني أنا أتودد له وأشوف إذا يعني بيفتح الخاص ويسولف وياي، وإنه فاهم إنه يشكي لي ويبكي لي وما أعرف شنو. إذا سوى هذا الشيء بجلب السالفة عليه، بس إذا ما سوى بالعكس أحترم هذا الشيء وأحاول إني أتابع بصمت وأعرف كل المشاعر اللي تدور في داخله أو يصير في هذا الإنسان، بس إن هذا الشيء يعني بيخليني أنا أتقرب له أكثر وأحاول إني أنا أتغير علشانه. وإذا شافني أنا تغيرت للأفضل وبطل يعني قام يكتب بطل يكتب هذا الحساب وصار يكلمني أنا، يعني كان حلت المشكلة باختصار. وبنفس الوقت حتى لو يا سألني بس هارحة من بعد، أقول إن هذا الشيء هو اللي ساعدني إن أنا أكون أو أقوي علاقتي معك أنت كشخص. بنفس الوقت عدنا بالواتساب أختنا فاطمة، طبعا تطلب غنية لعبد المجيد عبد الله، وأيضا تقول بالنهاية يا أخوي عبد الله العلاقات ما تخلو من المواقف، لكن الفرق الحقيقي يظهر في الاحتواء وفي الشخص اللي يحافظ على مشاعرك كأنها جزء منه. تعرفون وين السالفة؟ يعني ما أقول بعضنا، لكن بعض الناس يحسون أن المشاكل لما تتكون بالعلاقة وتصير بأي علاقة، مثلا إذا كان صداقة، إذا كان علاقة زواج، أيا كانت العلاقة، بمجرد ما تصير مشكلة، بمجرد ما الحياة تمشي ومثلا يطيح في حفرة ومطب، يحس أنه خلاص النهاية، نهاية هذه العلاقة، مع العلم أن هذه المشاكل هي ممكن تقوي العلاقة أكثر ما أنها تبعدها. يعني دائما يقول لك إذا كنت أنت تحب هذا الإنسان أو في حب بهذه العلاقة، المشاكل هذه راح تقربكم من بعض مش اللي راح تبعدكم. فإذا شفت أن المشاكل قاعد تبعدك عن هذا الإنسان، حاول تفكر بطريقة ثانية، لأن هذه المشاكل هي اللي راح تخليك قريب من هذا الشخص. المشاكل مش معناتها نهاية العلاقة. أي مشكلة تصير لك بعلاقتك حلا تأخذها بناحية إن خلاص العلاقة لازم تنتهي وستوب وخلاص، لا، ما فيها الكلام. العلاقة لما تصير أو المشاكل لما تصير في أي علاقة، معناتها أن لازم اثنينكم تتفاهمون وتتعاونون علشان تحلون هذه المشكلة. لأن بعض الناس بمجرد ما تصير مشكلة يرمي اللوم ويرمي كل شيء على الشخص اللي قدامه، والسلام عليكم وعليكم السلام، هذا بدر من السلام، ما بكمل هالعلاقة. لا، الحياة ما تمشي بهذا المبدأ. لو كانت الحياة كذا صدقني ما راح يكون عندك صديق، ويمكن تتلاحظها في حياتك إذا كنت من الأشخاص اللي ما عندك صديق في حياتك. اليومك هذا عارف انك انت كشخص ما قاعد تترك مجال ان تخلي علاقة تتم على حالها، اي مشكلة تصير السلام عليكم انا بطلع من احنا، لا، ما هذا الحل. المشاكل واردة بكل حتى بمكان عملك. يعني الحين لو ضربنا مثال، صارت مشكلة في شغلك، شو بتسوي انت؟ هل بتحلها ولا بتترك الدوام؟ اكيد اكل عيشك هذا، راتبك من هناك بيكون، فلهذا السبب لان رزقك من هناك بتحاول قد ما تقدر انك انت تحل هذه المشكلة. زين، فما بالك بالعلاقة؟ بتقول هذه علاقة انا ما قاعد اكل منها عيش، لا، العلاقة مهمة لنفسك يا صديقي، نفسيا مهم ان يكون عندك ناس حواليك، اصدقاء، شخص شريك حياة، تأمن حياتك. تخيلوا وياي تكبر بالعمر وانت لحالك، منو بيكون، منو بيهتم، منو بيسأل عنك؟ فلهذا السبب دائما العلاقات اللي موجودة حوالينا هي نعمة من الله، فلازم نحن نحاول قد ما نقدر ان يعني ناخذها بصدر رحب، وبنفس الوقت نعرف كيف نتعامل معها. فترى خبروني إذا بيوم الأيام اكتشفتوا أن شريك حياتكم عنده حساب يكتب فيه مشاعره اتجاهك واتجاه كل موقف يمر بينك وبينه وما قال لك عن هذا الحساب، وانت اكتشفت شو ممكن تسوي بهذه الحالة. نسمع وياكم وترككم أكيد مع عبد المجيد عبد الله من طلبات أختنا فاطمة، وأيضا عندنا بعد أختنا سارة كانت بشيء جميل على الواتساب بنقراه بس بعد هذه الأغنية.

تقول احيانا الواحد يسمع كذبه ويختار انه يسمع كذبه تريحه احسن ما يسمع انه الصراحه اللي تكون الموجعه جدا، يعني عشان يطيب خاطره ولا ما يبي الدنيا تضغط عليه زايد. حياكم الله من جديد ويا مرحبا بكم وين ما كنتوا تتابعونا، واكيد في برنامج على الوتر، وهذه الحلقات اللي اقدر اقول الاخيره لهذا البرنامج. ان شاء الله بالاسبوع القادم بنبدا دوره جديده من البرامج، الله يوفقنا ويقوينا، وما ندري هالبرنامج بيكون موجود، بس بنسب كبيره انه ما راح يكون موجود برنامج على الوتر، بتكون هذه اخر الحلقات. ما نعرف التفاصيل، ان شاء الله بالايام القادمه لو وصل لنا يعني شيء جديد بنخبركم اكيد عنه. موضوعنا اللي قاعدين نتكلم فيه، اذا اكتشفت بيوم من الايام ان شريك حياتك عنده حساب وهمي يكتب فيه مشاعره والمشاكل اللي تصير بينك وبينه، وطبعا ما قال لك وانت ما تدري عن هذا الحساب، وفجأة وانت قاعد تجلب في السوشيال ميديا شفت هالحساب وشفت ان هذه المواقف فعلا تشابه حياتك ونفس التواريخ اللي صارت فيها المشاكل، وعرفت ان هذا الشخص هو شريك حياتك، وهو طبعا ما جايب لك اي تفصيل عن هذا الحساب. يا ترى شو ممكن انت تسوي في هذه الحالة؟ بتروح تواجهه، تضارب وياه، بتكتم وبتروح تتابع؟ شو ممكن تسوي في هذه الحالة؟ هل بتزعل؟ هل بتضايق؟ حياك الله يا ابو عبد الله، منورنا واكيد خبرنا رايك بهذا المشوار. اختنا الماسه حياك الله تقول يعني هو صراحه الموضوع يعني بيكون الموقف بيكون يعني ما يعني بيزعلني وبيضايقني هذا الموقف ويزعل بصراحه. زين قاعد تقول ان انا اعرف عواقب الحساب وفتح المجال للناس شو ممكن يسوي، يعني هي من وجهه نظرها تشوف مبدأ أنك تسوي حساب فبيفتح مجال للناس، بيفتح أشياء ثانية، يمكن هذا الشخص يبدأ يحس أن قرب الناس له وأن الناس تتقرب له أكثر من شريك حياته، يمكن يحس بجاب كبير أو يمكن يحس أنه بحاجز كبير بينه وبين شريك حياته. يمكن أكيد كل واحد وبيكون عنده وجهة نظر بهذا الموضوع. خطنا سارة أحمد يعني من أجمل الأشياء اللي كتبتها تقول إن كنت ترغب ببقائه في حياتها، بعد أن عرفت ذلك أرى أن عليها أن تتوقف عن سؤالها والتقليل من الاهتمام به بعض الشيء، ولتركز على نفسها وإدارة يومها بالطريقة التي ترفع عنها هذا الضغط، فإن كان الأمر مقتصر

سيأتيها بنفسه ليفضفض عنه أو عنها. حلو، كلام جميل وكلام قوي صراحة. أختنا سارة يمكن قاعد تكلم بشيء وايد حلو. تعرفون أحيانا كثر الاهتمام بالعلاقة هو اللي يخلي العلاقة تنتهي. كثر الاهتمام بالعلاقة ممكن يخلي الشخص اللي قدامك ينفر من عندك بطريقة ما. يعني في بعض الناس دائما عندهم حب للتملك، أو مش حب للتملك، يعني يكونون قريبين لدرجة أنه 24 ساعة معه. دائما يقولك خلي مسافة أمان، لأن حتى لو كانت السيارة قريبة من السيارة اللي قدامها فبيصير موقف فيه اصطدام. وبنفس الوقت إذا أنت كشخص ممكن تعطي مش 100% بالعلاقة، تعطي 120-150-160% لهذا الشخص، فهو قدره محدود يمكن يعطيك 100%، فأنت تشوفه جدا قليل. وبنفس الوقت الاهتمام الزايد، صدقا أنا دائما يعني أشوف بعض الأشخاص يعني اهتمامهم الزايد بالعلاقة، أنا ما أقول غلط، بس اهتمام الزايد يخلي الشخص اللي قدامك ما يبدأ يهتم فيك، يخلي الشخص اللي قدامك يهملك، يخلي الشخص اللي قدامك يعني يحس أنك أنت موجود وأفيلبل دائما. فلهذا السبب عادي يزعلك، عادي يضايقك، أو حتى يمكن من كثر ما اهتمامك قوي أو حلو لهذا الشخص يبطل هو يهتم فيه. فلهذا السبب دائما الواحد يعني يعطي شوية مسافة. إذا أنت شايف أن الشخص اللي قدامك ما يهتم فيك، صراحة صدقا أنا بعطيكم هذا الحل، يا المشكلة هذه أو مش المشكلة هذه، يعني حل شيء أنا سويته في حياتي ولقيت أنه فعلا يلاقي نتيجة حلوة. إذا أنت كإنسان ما تقعد تهتم في نفسك، اللي قدامك مستحيل يهتم فيك، وعادي تخسر هذه العلاقة ببساطة. علاقتك هذه عادي تخسرها لأنك أنت تهتم بهذا الشخص. هذه معلومة عكسية، كيف الواحد يعني يهتم بإنسان وعادي إنه يخسره؟ فعلا يصير هذا الشيء. في ناس يعني يهتمون، وهذا حتى موجود بعلم النفس، موجود صح الكلام، إن الواحد لما يبدأ يهتم بالشخص اللي قدامه ويبدأ يهمل نفسه، هني يا صديقي المتابع يعني واحد من الاثنين العلاقة ما بتتوازن، وعادي بيصير فيها خلل، والشخص الثاني يقول لك حبيبي مع السلامة. يمكن الشباب أو مش بس الشباب، هو دائما من الجهتين يلاقي شخص دائما بالعلاقة هو رامي نفسه بهذه العلاقة، زين، ورامي نفسه بالاهتمام. فالاهتمام الزايد إذا أنت كشخص تحب على عيني وعلى راسي، ما أقول لك أي مشكلة، لكن حبك الزايد واهتمامك الزايد راح يخليك تمحي نفسك وتمحي هذه العلاقة. الوردة لو كنت أنت جبت وردة موجودة عندك، إذا أنت تزقيها قليل ما راح تعيش، ولو زقيتها وايد بعد ما بتعيش. العلاقة دا نفس الشيء، لازم تكون يعني وسطية حتى في زقيتك للورد، يعني بالوسط، ما تكون لا زايد ولا تقصر. ليش؟ لأن لو زدت أنت باهتمامك عادي الشخص يطفر من قدامك، يقول لك السلام عليكم، او يحسك انك انت انسان موجود 24 ساعة، فيخليه انه عادي يزعلك، عادي يضايقك، وعادي ما يهتم فيك. فانت تبدا يعني مشتاق لشخص يهتم فيك، وتبدا من بعدها تبدا مرحلة ما اقول الخيانة، تبدا انك تدور اهتمام من برا هذه العلاقة. فحتى الاهتمام الزايد يكون له اثر سيء بعلاقتك. ما اقول لك لا تهتم، اهتم، بس اتذكر نفسك دائما، شوف انت ايش تبي، شوف الاشياء اللي انت محتاجها، روح اهتم في نفسك، غير حياتك للافضل. يمكن هذا الشيء ممكن يعني يحل لك ازمات او مشاكل. يمكن الناس يوصلون الى مرحله بالزعل وخلاص يتضايق ان الشخص اللي قدامه ما يهتم فيه، فيسوي هذا الشيء بزعل، لكن غلط انك تسويها في زعل، لازم تسويها بكل حب، لان انت كشخص تستاهل الحب وتستاهل تحب نفسك قبل لا تحب الناس.

0: أنتم تستمعون لبرنامج على الوتر مع عبد الله الهاشمي على الفجيرة اف ام.
1: سعد لي مساكم متابعينا الكرام، واكيد باخر ايام هذا البرنامج الجميل اللي ما اتمنى حاليا انه ينتهي وياكم، لانه من اجمل البرامج اللي كنت اقضيها وياكم واجمل الاوقات اللي كنت فعلا اقضيها وياكم. برنامج على الوتر، اسال الله ان يحفظكم ان شاء الله ويقويكم. اختنا فاطمه اكيد قاعده تختم برنامج بشيء جميل، تقول كل احساس كل احساس وكل ذوق وكل حضور جميل يوصل للقلب قبل الاذن. شكرا من القلب للمذيع عبد الله الهاشمي على اسلوبه الراقي، صوته اللي يضيف للبرنامج روح مختلفه واحساس صادق وموفق. الله يحفظك ان شاء الله يا فاطمه، وما قصرتي، وهذه الكلمات الجميله اللي فعلا تترك بصمة حلوة بقلوبنا. سأل الله أن يحفظكم إن شاء الله ويقويكم. كوثر جزاك الله ألف خير على تواجدك ويانا، وأكيد أختنا ريتا من أكثر الأشخاص اللي متواصلين معانا في برنامج على الوتر، وأكيد كل البرامج الماسة لين اللي هي أختنا لبنى، كوثر، كل الموجودين معانا، حنان أكيد ما ننساها، إيفا، وكل الأخوة والأخوات اللي موجودين معانا. يعني نتمنى هذه الفضفضة، وآخر كلمة راح أقولها ما بتكون الختام بهذا المشوار، لكن يعني إن شاء الله ما تكون الأخيرة، إن شاء الله ما تكون الأخيرة. وأحب أذكر بهذا البرنامج وبختامه أكيد أن دائما نحن نشوف حياتنا يعني بطريقة عكس اللي نبي نشوف فيها.

كيف ليش وين. أنا بفصل لك الموضوع أكثر. نحن موجودين في هذه الحياة علشان نعيش وعلشان نتعرف على الناس وعلشان تكون عندنا حياة جميلة نعيشها مع كل شخص نحن نحبه حتى لو كان هذا الإنسان ما هو موجود. أحيانا بعد الشخص أو شخص مثلا أنت تحبه حب كبير لكن الظروف والله عز وجل مبعد عنك هذا الإنسان، فأنت تتضارب مع الظروف وتتضارب مع الحياة من لأجل هذا الإنسان، وما تعرف يمكن الخيرة في أن هذا الإنسان يكون بعيد عنك. لأن كثير ناس لما حاولوا وحاربوا المستحيل بس يخلون هذا الشخص يقرب لهم أو يقربون لهذا الإنسان كان سبب فظيع، كان نهايتها فراق وكان نهايتها أذى. فلهذا السبب ما أقول أن الحياة هي اللي بتمشي حياتك، لا، هي اختيارات. لطالما أنت تختار صح، المشاعر حلوة وجميلة بس لازم تضيف لها شوية عقل. خلي المشاعرك شوية عقل علشان تستقيم، وخلي العقلك والتفكيرك شوية مشاعر علشان تلين. فلهذا السبب إذا الواحد عرف السيكرت وراها أو السر اللي يخليه إنه يقدر يعيش الحياة هذه، ما أقول من دون جروح، لكنه يقدر يدبر أموره بهذه الحياة حتى على سبيل العلاقات. يعني لما أنت تشوف العلاقات مثلا، لما أنت تحب إنسان تلاقي أنك أنت ميت عليه وذابح الدنيا عشانه، هو هذا الإنسان اللي راح يكون مناسب لك أنت كشخص، بس مجرد ما أنت تفتح بيت وياه وتكون معاه تحت سقف واحد لكن الموضوع اختلف تماما. هو الموضوع مش موضوع شغف، هو الموضوع مش موضوع حب وانتهى، لا، هو مش هذا الموضوع. الموضوع كله يا صديقي يكمن في عقلك. إذا أنت حبيت العلاقات هذه تمشي راح تمشي، إذا أنت كنت تشوفها بنظرة أن هذه العلاقة من أجمل العلاقات وأن هذه المشاكل اللي قاعدة تمر فيها هي فقط مشاكل علشان تترك ملح. ليش يقول لك مشاكل أو النكد هذا ملح الحياة؟ لأن تترك لك شوية شغف، اثنينكم تتزاعلون، كل واحد يتضايق، بس بتتذكر الأشياء الحلوة، بتروحون تتصالحون، يضيف لك شيء شوية فكاهة بحياتك. هذا هو الزعل، هذه المشاكل. بس مش معناته لما تصير مشكلة صغيرة أو أي مشكلة إنه نهايتها فراق، لا، الحياة ما تمشي بهذه الطريقة. حياتك أنت كإنسان ما راح تمشي، ما راح تلاقي أي إنسان بحياتك موجود إذا كنت تمشي بهذا المبدأ. أنا ما أقول أن أنا أكبر مثال بهذا الشيء، لكني ولا أسوي نفسي اللي هو أبو العريف ولا أني أنا قارئ كل القصص والكتب، لكن فعلا لما أنت تحط نفسك بمكان هذا الشخص وفعلا لما أنت تفكر بيها

بعد علاقة دامت 10 سنوات ما فعلا راح تتذكر المشاكل اللي مرت قبل هالعشر سنوات بهذه العشر سنوات بتضحك عليها من بعدها. حتى بينك وبين صديقك تلاحظ ان المشاكل اللي مريتوا فيها وتضحك عليها وتقول ان كيف انت فلان زعلت من عندي او فلان كيف تضايق من عندي وتضحكون على بعض. هو هذا نفس اللي راح يصير. تذكر هذا الموقف لما تصير لك المشكلة تذكر انك انت بعد ايام راح او بعد شهر او بعد سنة راح تتذكر هذه المشكلة وراح تضحك عليها. غرضك من هذه الحياة مش انك تتضارب، مش انك تدور الحقيقة، لان في ناس دائما يركضون وراء الحقيقة ويطيحون الناس، ما اقول في مشاكل لكن يبي يعرف شو فلان شو سوى. انت مو غرضك انك انت تكون حلال المشاكل. هذا في حكيم قال كلمة جميلة، يقول قبل كنت انا قاعد اسعى لاني انا اغير العالم، لكن الحين صرت حكيم وبديت أركض علشان أغير نفسي. فالحكمة من هذا الموضوع يا صديقي إن دائما أنت كإنسان تحاول تغير نفسك للأفضل، ما تغير الناس. أنت مو مجبور تغير الناس، أنت تتقبل الناس. في ناس أول ما يدخلون حياة الزوجية يسووا المستحيل بس علشان يغير الشخص اللي قدامه، وهذا غلط. وبنفس الوقت لما كنت أتكلم حتى بعلم النفس يقول لك الأشياء اللي سيكرت اللي تخلي العلاقة تمشي مش أنك أنت كشخص يعني تدور أخطاء الشخص اللي قدامك، لا، أنك أنت تغفر له، أنك أنت تعرف شو عيبه، أنت الوحيد اللي تعرف شو عيبه، بس مع هذا تسموه العلاقة الصحيحة. والشخص اللي يحب من قلبه مش اللي يحب ويشوف هذا الإنسان كيف حلو، ومش إنه يكون رومانسي باللحظات الحلوة، هو يكون الشخص المحب جد. بوقت الزعل يتذكر هذا الحب، مش بوقت الرخاء، لا، بوقت الشتة يا صديقي، بوقت لما يكون عنده 1,000,000 سبب يخلي هذا الشخص أو يخليك تبعد عن هذا الإنسان، مع هذا تسمويه ليش؟ لأن هذا هو الحب. الحب مش إن فلان جميل وأنا أحبه، الحب مش إن أنا أروح أجيب هدايا، الحب الحقيقي لما يكون وقت الزعل، هذا هو الحب الحقيقي. ما هو الحب إني أكون شاعر وأكتب له كلام حلو، لا لا لا، مش هذا الحب. الحب يكون وقت الشدة يا صديقي. تذكر هذا الشيء، ودائما بالمواقف يبين اللي يحب واللي كلامه فاضي. على العموم بختام هذا المشوار أتمنى لكم أكيد أيام سعيدة بين أهلكم وناسكم، وأتمنى لكم دائما أيام حلوة تجمعكم مع الأشخاص اللي أنتم تحبوهم وبأحضانهم دائما تكونون، وسأل الله أن يقويكم. ولا تنسون، لا تنسون أعزائي المتابعين أن الحياة هذه أبسط مما تتصورون، فلا تأخذوها بمحمل الجد. فهموا، أنا قاعد أفهمكم هذه الأشياء وأتمنى أن كلها توصل. عبد الرحمن ورعايته.

0: صبحكم الله بالخير. صبحك الله بالخير.
1: يسعد صباحكم.
2: بونجور.
3: هاي سوبر بادم.
2: كن عيدن.
4: مجندن وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
2: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
5: وأنا أول ما قوم آكل وجبة خفيفة
1: وبعدين نبلش الدوام.
4: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رأت الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
6: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
7: وعسى بجده خصصنا فقرات تهم العائلة.
6: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة.
7: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
6: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
7: ونقاشات تهم العائلة.
6: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
4: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة FM.

ولا يوم افرح الا جنبك. سألوني

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي. تيك تايم على لفجيرة أف أم.
1: في تيك تايم لليوم أطلقت شركة ساوند كور التابعة لشركة أنكر السماعة اللاسلكية الجديدة ساوند كور ليبرتي بودز بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وبوصفها أحدث إضافة إلى سلسلة ليبرتي. وقالت الشركة أن السماعات تأتي بتصميم يشبه داخل الأذن، يركز على راحة الاستخدام للمدة الطويلة مع وزن خفيف وثبات في أثناء الحركة، إلى جانب نظام تحكم في مستويات الضوضاء. أما في خبرنا الثاني، كشف تقرير جديد عن الموعد المتوقع لظهور المساعد أبل الصوتي سيري 2.0 اللي راح يصل إلى تحديث الآي أو إس 26.4 المنتظر خلال فصل الربيع. وبحسب التقارير فإن هذا التحديث راح تحصل عليه سيري على قفزة نوعية في قدراتها، راح تتمكن من الوصول إلى الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والتقويم والتذكيرات، بالإضافة إلى الصور والفيديوهات وسجل التصفح والمكالمات والبريد الصوتي. ويتيح هذا التكامل العميق للمساعد الصوتي اللي جامع عن استفسارات معقدة مثل موعد حجز مطعم معين، وبيخبرك أنه مثلا يوم الثلاثاء من دون الحاجة إلى تدخل يدوي من المستخدم. وهذه أخبارنا لليوم.
0: تيك تايم مع عبدالله الهاشمي على الفجيرة أف أم.

0: 92.6.
1: صحة وعافية على الفجيرة FM.
0: التفاح. التفاح من بين الفواكه الأكثر شعبية في العالم. السعرات الحرارية في تفاحة واحدة متوسطة الحجم غير مقشرة تحتوي على 52 سعر حراري، وتحتوي على الماء، البروتين، الكربوهيدرات، السكر، الألياف والدهون. تساعد الألياف الموجودة في التفاح على تحسين الامتلاء وتسبب فقدان الوزن الزائد مع خفض مستويات السكر في الدم وزيادة وظيفة الجهاز الهضمي. يعمل التفاح على الوقاية من السرطانات وأنواع مختلفة من الأورام المرتبطة بتقدم الإنسان في العمر. يقلل من احتمالات التعرض لنوبات الربو ويخفف من عمليات الالتهابات أو الحساسية. وتناول التفاح يقلل من خطورة الإصابة بأمراض انسداد مجرى الهواء في الرئة لدى المدخنين بنسبة عالية، كما أن تناول التفاح يحسن من المزاج العام. يعتبر التفاح بشكل عام خيار ممتاز للغذاء أثناء فترة الحمل للمرأة، فهو غني بفيتامين سي اللازم للحفاظ على المناعة وسلامة الجلد. دمتم.

0: الفجيرة اف ام والهوى شرقي.
1: الدرور مفتاح ومقفال، فيها دروس عبر للاجيال، من حسب الحسبه ما يخاف عدال، الدرور حسبه الاوليين قبل وفي الحال.
2: تقويم الدرور، اعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيره اف ام، بالتعاون مع المكتب الاعلامي لحكومه الفجيره

سادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتأينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة، وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة نطوف معكم في أبرز مميزات كل در. معي أنا ناصر اليماحي. متابعين الكرام، نطوف معكم هذه الأيام في در الأربعين من حساب أهل البر، والذي كما ذكرنا سابقا يختلف عن حساب أهل البحر، الذي يبدأ في السادس من يونيو وينتهي في الخامس عشر من نفس الشهر. وفي هذا الدر بداية موسم الرطب في معظم أنواع النخيل، فيما عدا النخيل الأخر التي تأخر فيها الرطب إلى نهاية الصيف. وفي هذا الدر استمرار هبوب الرياح الغربية الجافة، وكذلك الرياح الشرقية والتي غالبا ما يصاحبها ارتفاع في أمواج البحر بين فترة وأخرى. يبدأ المزارعين هذه الأيام بحصاد ثمار الفندال باللغة العربية، والتي تسمى أيضا البطاطا الحلوة، وهي من أجود أنواع الثمار وتتميز بطيب المذاق، وهي تزرع منذ القدم على شكل أعواد وتترك لفترة 3 أشهر حتى يتم حصادها، وهي تزرع مرتين في العام في الصيف وآخر في الشتاء. كما تهب في هذا الفصل بعض نسمات الكوس، وقديما يقول الشاعر: يا الكوس بسك بسك، ما أخذ هواك مديب، في الصيف وش اللي دسك، يوم الغربي صليب. ومع هذه الأبيات الشعرية نكون قد وصلنا لختام حلقتنا اليوم. تقبلوا تحياتي وفي أمان الله.

0: 92.6. طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.
2: يتضمن الروتين اليومي لتنظيف الوجه والعناية به مختلف الأصناف من المستحضرات الطبية والتجميلية، منها ما يمتلك القوام الكريمي ومنها ما يصنف من ضمن الزيوت أو اللوشن وغيرها الكثير، حيث ظهر حديثا عدد من منتجات العناية بالوجه التي تصنف ضمن ما يسمى بالسيروم. قد أظهر العديد من الأشخاص تساؤلات حول خصائص كل من السيروم والزيت الوجه والفرق بينهما. يعتبر سيروم الوجه واحد من منتجات العناية بالبشرة التي ينصح باستخدامها بعد تنظيف البشرة بمستحضرات التنظيف الخاصة بها، حيث يمتلك سيروم الوجه قواما خفيفا نوعا ما مقارنة مع كريم الوجه أو المستحضرات الزيتية الخاصة بالوجه، مما يسرع من عملية امتصاص الجلد له ومن ظهور النتائج المطلوبة من استخدامه. كما يحتوي سيروم الوجه على نسبة كبيرة من المواد الفعالة على البشرة لعلاج كثير من مشاكلها مثل الهالات السوداء وعلامات التقدم في العمر. أما المستحضرات الزيتية الخاصة بالوجه تحتوي على نسبة كبيرة من الزيوت التي غالباً ما تكون نباتية المصدر، وتعمل المستحضرات الزيتية الخاصة بالوجه على توفير حماية مضاعفة للبشرة، حيث يعمل زيت الوجه على حبس الماء في البشرة ومنعها من الجفاف. هناك العديد من فوائد الزيت للوجه، حيث يعمل الزيت على منع ظهور علامات التقدم في السن على البشرة، تسريع التئام الجرح الموجود في البشرة كمضاد بكتيري موضعي لبشرة الوجه، حفظ رطوبة في بشرة الوجه، ويضع زيت الوجه على البشرة بعد تنظيفها وبعد المستحضرات خفيفة الكثافة مثل السيروم. كما يمكن إضافة زيت الوجه إلى السيروم أو مرطب الوجه للحصول على فوائد مضاعفة، ويضع الزيت يوميا عند الصباح والمساء على كامل الوجه أو على المنطقة المراد علاجها.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.

0: 92.6. نادي القراء مع عواطف محمد.
1: كثيرا ما يصاب الناس بالذهول في بداية ندواتي، عندما يكون أول ما أقوله لهم لا تصدقوا كلمة مما أقول. ولكن لماذا أقترح عليهم ذلك؟ لأنني أستطيع أن أتحدث

0: يمكن اعتباره حقيقياً أو مزيفاً أو صائباً أو خطأ بشكل مسلم به، إنما هي أفكار تعكس النتائج التي حققتها شخصياً وكذلك النتائج الباهرة التي رأيتها في حياة الآلاف والآلاف من تلاميذي. وعلى الرغم من أنني أقول ذلك، إلا أنني أؤمن أنك لو استخدمت المبادئ التي تتعلمها من هذا الكتاب فإنك تقوم بتغيير حياتك بالكامل. هذه بداية كتاب أسرار عقل المليونير للمؤلف تي هارف إيكر. هذا الكتاب عن كيفية برمجة عقلك للنجاح المالي وبناء ثروة. يعني الفكرة الأساسية، إذا كنت تريد أن تكون غنياً غير طريقة تفكيرك أولاً. كل شخص فينا عنده مخطط مالي داخلي يتحكم في طريقة تعامله مع المال. غالباً ما يتكون هذا المخطط من تجارب الطفولة، خاصة الأشياء اللي نسمعها أو نشوفها من الأهل والمجتمع. إذا ما تم تغيير هذا المخطط الذهني ستبقى تعيد نفس الأخطاء المالية حتى لو حصلت على المال. هذا الكتاب يقول أن المخطط المالي الداخلي يبدأ من العقل، يعني اللي تفكر فيه، مشاعرك، أفعالك هي اللي تحدد النتائج. وأيضاً تقول أن لازم يكون في برمجة، يعني في بعض المصطلحات لازم ما نقولها، أن الفلوس ما تجيب السعادة أو الأغنياء أنانيين. هذه القناعات أحياناً تصبح عوائق نفسية تمنعنا من تحقيق الثراء. أيضاً في أدوات عملية في هذا الكتاب، منها نظام تقسيم الدخل، وبالرسالة النهائية أن الثروة لا تبدأ من البنك بل من العقل. إذا استطعت أن تغير أفكارك ومعتقداتك حول المال فأنت تملك المفتاح لتغيير مستقبلك المالي بالكامل. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب أسرار عقل المليونير.
1: نادي القراء مع عواطف محمد. الفجيرة FM 92.6.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أيها السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، روى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم. هذه وصية نبوية تحذرنا من الدعاء على النفس أو الأولاد أو الأموال، إذ يكون في لحظة يستجيب الله فيها الدعاء فنكون من النادمين. فنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية يوجه الآباء والمربين أن يحرصوا على الدعاء بالخير لأنفسهم وأهليهم وأولادهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، أي لا تدعوا على أنفسكم بالشر في وقت الغضب أو في وقت الشعور بالنكد واليأس والجزع. فبعض الناس إذا أصابه هم وغم أو نزل به بلاء أو شعر باليأس والجزع دعا على نفسه،